أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو أنت في موقع سلطة، حتى لو صغيرة، أب، مدرس أو مدير في شغلك، ممكن تكون اتعرضت لموقف محرج، وهو إنك تستهين بحد أقل منك وما تقدرش إمكانياته، ويفاجئك مفاجأة غير متوقعة، زي اللي حصل مع أحد مدرسين الرياضيات في ألمانيا في القرن 16. كان فيه ولد اسمه جاوس، وكان جاوس ده ولد ذكي جدا وعبقري جدا، وخصوصا في الحساب. لكن المدرس بتاعه على قد ما كان مبسوط منه على قد ما كان متغاظ، لأنه كل ما بيسأل سؤال بيجاوب جاوس بسرعة البرق، ومش بيدي أصحابه أي فرصة عشان يجاوبه أو حتى يفكروا. قرر المدرس بقى أنه يصعب الأسئلة شوية عشان يخلي جاوس يفكر شوية ويدي فرصة لزمايله يمكن يفكروا ويعرفوا يحلوا مسائل تانية، لأن زمايله برضو من حقهم يتعلموا. لكن جاوس فاجئ المدرس بسرعة الرد اللي احتاج فيه ليدوب ثواني علشان يحل المسألة ويقولها. المدرس اتغاظ جدا وقرر انه يدي جاوس مسألة تعجيزية ما يعرفش بقى يحلها خالص، ولو حلها هياخد وقت طويل ويبقى كده عقبه على انانيته وارتاح شوية من كتر كلامه. والمسألة كانت انه يلاقي ناتج جمع الاعداد من 0 لـ100 في مرة واحدة. المفاجأة بقى ان جاوس بعد اقل من 5 دقايق قال في حماس: انا لقيت الحل، الحل هو 5050. المدرس اتغاظ جدا ومدريش بنفسه الا وهو بيضرب جاوس بالقلم على وشه، وقال له في غضب: هو انت بتهزر معايا؟ اكيد الناتج ده غلط. لكن جاوس جاوب عليه بمنتهى الهدوء وقال له: ازاي؟ ادي حل المسألة المعقدة بتاعتك اهي. وقال له بالترتيب كل حاجة، وشرح له ازاي جاب الحل ده في الزمن القصير، وازاي ان الطفل جاوس ده حط قاعدة من اهم قواعد الرياضيات بالرغم من صغر سنه. المدرس اتحرج جدا ومعرفش يرد على جاوس، بس في اللحظة دي اتأكد انه قدام شخص مش عادي، اللي اصبح بعد كده من اشهر علماء الرياضيات. اوقات كتير مش بنقدر اللي قدامنا التقدير الكافي، وبنستهين بمستوى قدراتهم، وكتير من المواقف دي بتتم بين الاباء والامهات واولادهم. لو انت اب او حتى مدرس، قدر ابنك ومواهبه واديها الاهتمام الكافي، لان مين عارف ممكن في يوم من الايام يبقى نابغة في مجال معين، وساعتها هتحس بالتقصير لانك ما اديتهوش الاهتمام الكافي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

تخرج في جامعة طرسوس، لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق سميتو نيقوديموس لعند المسيح وقال له
1: المعلم كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك حيت هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها اذا ما كانش الله معاه
0: وقال له يسوع
2: راه حتى واحد ما غادي يدخل الجنة الا اذا تولد مرة اخرى
0: وقال له نيقوديموس
1: شنو كتقول كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة اخرى هو كبر في العمر واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة اخرى
0: وشرح له يسوع وقال
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة اذا ما تولدش من الروح المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح الواحد كيخلق بداته من باباه ويماه وهذه هي الولادة الاولى ما تعجبش اذا قلت لك خصك تولد مرة اخرى الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي هكذا كل واحد اللي مولود من الروح وهذه هي الولادة الثانية
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له
2: كما علق موسى الحيض النحاس على الخشبة في الصحراء هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة حيت الله حب العالم حبة كبيرة لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت والله ما صيفتش المسيح باش يحكم على العالم ولكن صيفته باش ينجي وينقذ العالم وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه النور جل العالم ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة ولكن غادي ينزل عليه غضب الله
0: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح
3: الله كيحبك بزاف خاصك تاخد خطوة بالإيمان وتقبل محبته الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخدوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا وكذلك باش تولد روحيا وتاخد الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك خاصك تشوف عذاب يسوع وتأمن

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافد البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب وانتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطاة الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب، لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد اللي كيشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن اللي كيشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عند الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودشي نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتنبي جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتم كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: قال المرأة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتم كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما احنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعه وهي دابا ملي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المراه
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي وملي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلات المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعاودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل لكن من الله، يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخا احنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك تدير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله ملك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه. يا ربي، أنا كان اعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كيما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد، جاءوا من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايه ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي،
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راس كرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقال لهم
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخر الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملهم الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هاد الشي تقرصوا في قلبهم وقالوا البطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي وعد بهاد الشي لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروش بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيأمن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا الجنة؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقة جديدة، خليقة مولودة من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد، عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود شجعان المسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. اسمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم ضد الرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم البيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم. وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف دي المعجزات باسم المسيح، وبزاف دي السامريين أمنوا على يده. في ديك الوقت ظهر له ملك الله وصيفته لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرأ من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقوس معه كيقرأ من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرأ؟
0: وجاوبه الحباشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي:
2: عافاك قل لي، على من كيقول النبي هاد الكلام؟ على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي:
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس:
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهاد الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال:
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة، ونزل فيليبوس والحباشي الماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشاف طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفوا؟
0: إياه نقدروا نعرفوا. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقاضي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله. والله عيجبد كتاب الحياة، وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح:
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن: أجي ويا اللي بارككم الله ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال: سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد تحتش الشمس، حيث العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسالى لعناد الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختور من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين انت في طريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هضر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة كما شفنا من قبل، بل الكنيسة ماشي هي البناية ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماد الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، وإن كان في مصاعب، وإن كان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. كمان في انجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه واعطاهم سلطان ان يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه انه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لا بيكونش عندنا هذا الغرض، بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضراتكم.
4: ولو زوجتي العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. الأربعة دول لما حد بيروح لدكتور أو طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود إفراز الأربعة تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الإنساني بيزود إطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ أكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود إفراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات كيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما إحساسنا بعد الإنجاز بيبقى إحساس بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل التالت اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأوكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأوكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة ثلاثة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي مسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
8: ماذا تقول؟
7: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
9: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
8: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
9: لكن مروان
7: هو دائما يقارن بيني وبينه.
8: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
9: وكيف لا يستريح؟
10: السعادة يا حسام نسبية، ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
8: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
9: وهل هذه شيء سهل؟
8: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
7: ويجعلها أيضا تعيسة.
9: تعيسة؟
10: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
7: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
10: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
8: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
10: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
8: قصة امرأة فقيرة مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
7: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
8: لابد أنها استراحت بعد ذلك.
11: لا لم تسترح،
9: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
11: مات ابنها أيضا.
7: ياه، منحوسة هذه المرأة.
9: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
10: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
8: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر.
11: هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
7: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
11: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
9: ماتت؟ استراحت.
11: هذا حلم، رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
10: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
11: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
7: ولماذا صلبان؟
8: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
9: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
11: هذا ما عرضه عليها الملاك.
10: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
11: أبي ألا تذكر؟ أنت الذي حكيت لي القصة.
10: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
11: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفه، تركته. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض، وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
7: كل الصلبان التي بالحجرة؟
11: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف، استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة.
8: الحمد لله استراحت أخيرا،
9: وجدت صليبا آخر خفيفا.
11: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
10: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية.
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا، بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلتك.
1: وأنا وأبي وعائلتي؟ مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على القلة.
3: أنت الذي تقول ذلك؟
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب،
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضه هو الفنان الساخر نفسه، وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها، تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: راديو

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاءت رسالة من معترض يقول فيها: هناك كتب مشكوك في صحتها، يسمونها أحيانا كتب الأبوكريفة، وهذه حذفها البروتستانت من الكتاب المقدس. للرد على هذا الاعتراض أقول إن كتب الأبوكريفة معناها الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء، وهي كتب طوبيا ويهوديت وعزراس الأول والثاني وتتمة أستير ورسالة إرميا ويشوع بن سيراخ وباروخ وحكمة سليمان وصلاة عزاريا وتسبحة الثلاثة فتية وقصة سوسنة والشيخين وبيل والتنين وصلاة منسة وكتاباء المكابيين الأول والثاني. ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية. وبما أن بني إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية وعنهم أخذ الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه. وقد رفضوا هذه الكتب في مجمع جمينة سنة 90 للميلاد لأنها غير موحى بها، وذلك لعدة أسباب. أولا، إن لغتها ليست اللغة العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة، وقد تأكدوا أن بعض بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة اليونانية. ثانيا، لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء، فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم هو ملاخي، وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان، ولكن هذا غير صحيح، لأن الكاتب يستشهد ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا، وهما بعد سليمان بمدة طويلة، فلابد أن هذه الكتابة تمت بعد القرن السادس قبل الميلاد. ويصف كتاب الحكمة بني إسرائيل بأنهم أذلاء، مع أنهم كانوا في عصر الملك سليمان في غاية العز. ولم يذكر أي كتاب من هذه الكتب أنها وحي، بل قال كاتب المكابيين الثاني في نهاية سفره: إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. ولو كان سفر المكابيين الثاني وحيا ما قال إن التقصير ربما لحقه. وفي أسفار الأبوكريفة أخطاء عقائدية، مثلا يبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاكا اسمه روفائيل ومعهما كلب، وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان، ونادى بتعاليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا، وأباح الطلعة الخروج لزيارة القبور وهي عادة وثنية الأصل، وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار الكتاب المقدس القانونية. وجاء في مكابيين الثاني الأصحاح الثاني عشر أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقدارها 2000 درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية، وقال: وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لاعتقاده قيامة الموتى، وهذا رأي مقدس تقوي، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية. مع أن الأسفار القانونية تعلم عكس هذا تماما. في أسفار الأبوكريفة أخطاء تاريخية، منها أن نبو بولسر دمر نينوى، مع أن الذي دمرها هو نبوخذنصر. وقال إن سبط نفتالي سبي وقت غلاث فلاسر في القرن الثامن قبل الميلاد، بينما يقول التاريخ إن السبي حدث في القرن التاسع قبل الميلاد وقت شلمن أصر. وقال سفر طوبيا إن سنحريب ملك مكان أبيه شلمن أصر، مع أن والد سنحريب هو سرجون. وجاء في يشوع بن سيراخ أن عظام يوسف بن يعقوب افتقدت وبعد موته تنبأت، وهذا كلام فارغ بالطبع. ثم لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب كتب الأبوكريفة منزلة، ولم يستشهد بها المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، ولا اقتبس منها تلاميذ المسيح، ولم يذكرها فايلو ولا يوسيفوس، مع أن المؤرخ يوسيفوس ذكر في تاريخه أسماء كتب بني إسرائيل المنزلة، وأوضح تعلق بني إسرائيل بها، وأنه يهون على كل يهودي أن يفديها بروحه. وقد سار الآباء المسيحيون الأولون ما عدا عدد قليل منهم على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم إلى أسفار الأبوكريفة. ومع أنهم اقتبسوا بعض الأقوال الواردة فيها، إلا أنهم لم يضعوها في نفس منزلة الكتب القانونية. وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب التي تدخل ضمن الكتب القانونية، اعتبرت هذه الكتب إضافية أو غير قانونية، فلم يذكرها ميليتو أسقف ساردس في القرن الثاني المسيحي من الكتب المقدسة، ولا ذكرها أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني، ولا أثناسيوس، ولا هيلاريوس، ولا كيرولوس أسقف أورشليم، ولا أبيفانيوس، ولا إيرونيموس الذي هو جيروم، ولا روفينوس، ولا غيرهم من أئمة الدين الأعلام الذين نبغوا في القرن الرابع. وقد أصدر المجمع الديني الذي اجتمع في لاودكية في القرن الرابع جدولا بأسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بها دون أن يذكر كتب الأبوكريفة. ويرجع الكاثوليك إلى قرارات هذا المجمع، ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمة السبعينية والترجمة اللاتينية، فقد أقر مجمع ترينت في القرن السادس عشر اعتبارها قانونية، فوضعت ضمن أسفار التوراة الكاثوليكية، مع أنها كتب قانونية ثانوية، علما بأن إيرونيموس جيروم مترجم الفولجاتا من اليونانية إلى اللاتينية وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاخي، فأطلق عليها فيما بعد أسفار ما بين العهدين. كتب الأبوكريفة منافية لروح الوحي الإلهي، فقد ذكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح والتبرير بالأعمال وجواز الانتحار والتشجيع عليه وجواز الكذب. ونجد الصلاة لأجل الموتى في مكابيين الثاني 12 45 و46، وهذا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح السادس عشر والرسالة إلى العبرانيين الأصحاح التاسع. وقد قال الأب متى المسكين الراهب المصري العالم، قال في كتابه الحكم الألفي طبعة سنة 1997 صفحة 3، قال: كتب الأبوكريفة العبرية المزيفة التي جمعها وألفها أشخاص كانوا حقا ضالعين في المعرفة، لكنهم لم يكونوا مسوقين من الروح القدس، مثل كتب رؤيا عزر الثاني وأخنوخ ورؤيا باروخ وموسى وغيرها. ثم قال الأب متى المسكين في هامش الصفحة نفسها: تسمى هذه الكتب بالأبوكريفة المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبل المسيح، وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة، وفيها بعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض، لكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. وبما أن بني إسرائيل الذين اؤتمنوا على الكتب الإلهية هم الحكم الفصل في موضوع قانونية الأسفار المقدسة، فقد أجمع أئمتهم في العصور القديمة والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم نبي كتب هذه الكتب. فمن المؤكد أن أحد اليهود المقيمين في الشتات وضعها. ولو كانت أسفار الأبوكريفة معروفة عند بني إسرائيل لوجد لها أثر في كتاب التلمود. أما الكتب المقدسة القانونية فهي مؤيدة بالروح القدس وبالآيات الباهرة، فالأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي أسكتت من تصدى لهم. فتأكد الجميع بما فيهم المعارضون أن أقوالهم هي وحي إلهي، فقبلوا كتبهم بالاحترام الديني والتبجيل وتمسكوا بها واتخذوها دستورا، ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نيقية على صحة الكتب المقدسة لأنها في غنى عن ذلك. لقد أوحى الله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل، وهو دائما يصدق وعده، ويتضح حفظه لوحيه من الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل. فمع أنهما يشتملان على 66 كتابا أوحي بها في 16 قرنا ل36 نبيا، إلا أن كل هذه الأسفار في غاية الاتفاق في إعلان فداء البشر بواسطة فاد كريم ينتشلهم من عبودية الخطية. ويتمسك بنو إسرائيل بالقسم الأول التوراة، وهو كتب موسى والمزامير والأنبياء. أما المسيحيون فيتمسكون بالقسمين التوراة والإنجيل، وهما مرجعهما في العقيدة، لأن مضمون التوراة والإنجيل مضمون واحد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة، مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوز على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها، وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روحها على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشم على روحي خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد يمهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها وإحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان أنت ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوة الحكاية وداد هكا ولا؟
2: اي خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكاية هذه اللي انقذ الجرانة انه هي ما تسمعش. كان جات سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج ومش باش تخرج، راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بطبيعة يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقة في النفس، كيفية اكتسابها، تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس أنا هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا من شأنه ولا يهينوه.
0: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هكا علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
2: مش معناها سناء كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دول الكنيسة لخاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم إنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
0: صحيح، مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودينا بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، هكا يقول ربي في روميا 12:10. أما الواقع راويداد غير هكا، ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقه، وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فمشكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
2: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه. شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26، لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6، تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
0: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا، كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وبعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radio-clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio-clv.org. كانت معكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

0: قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله؟ مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70%

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح، معاكم دكتور ديفيد إدوار. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكم كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال الثاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة، هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي بناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، في حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط عليا، زي الامتحانات مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط عليا لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجة ينفع تتأجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهمية، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكة للشخص دوت. الدائرة التالتة ودي دائرة الحاجات لا مهمة ولا ملحة، والمفروض ان الدائرة دي ما تبقاش موجودة اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهاردة عندي يوم فاضي فاتفرج على 3-4 افلام. تنساش مرة تاني ان الايام والساعات والدقايق دي جزء من حياتك، فكل مرة انت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في اي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الاخيرة ودي الدائرة اللي انا بشوفها ان هي اكتر دائرة مهمة هي دائرة الامور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع اجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا اني انمي المهارات بتاعتي، واحد بيعرف يعزف او واحد بيعرف يقرأ او واحد بيعرف يكتب، قد ايه انا بقضي وقت اني انمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعة من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دائرة رقم 1 المهم والملح. عندي مشكلة مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حتة واقعة في حياتي الروحية فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمة اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبة والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهاردة انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الاخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي اوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast on the awesomeness of the grace of God.
1: نرحب بكم مرة أخرى للإصغاء إلينا في هذا البرنامج الذي عنوانه رهبة نعمة الله.
0: I want to begin by telling you an incident that took place some years ago.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم حادثة حدثت منذ عدة سنوات.
0: During a conference on religion in Great Britain,
1: في أثناء مؤتمر عن الدين عقد في بريطانيا العظمى,
0: experts from around the world debated the following question.
1: تحاور خبراء من مختلف أنحاء العالم عن هذا السؤال.
0: What if any belief was unique to the Christian faith?
1: ما هي العقيدة التي ينفرد بها الإيمان المسيحي؟
0: They began by eliminating the possibilities.
1: وبدأوا حوارهم بحذف الأمور الممكنة.
0: Incarnation.
1: التجسد.
0: Other religions claimed that their gods appeared in human form.
1: هناك أديان أخرى تدعي أن آلهتها قد ظهرت في صورة إنسانية.
0: Miracles.
1: المعجزات.
0: Other religions claimed all sorts of miracles.
1: هناك ديانات أخرى زعمت لنفسها كل أنواع المعجزات.
0: And so the debate continued.
1: وهكذا استمر الجدل.
0: Until C.S. Lewis, the famous author and theologian, wandered into the room.
1: إلى أن دخل الغرفة المؤلف واللاهوتي المشهور C.S. Lewis.
0: He asked what was going on.
1: فتساءل عما كانوا يتجادلون بشأنه.
0: His colleagues told him that they were trying to discover what was unique about Christianity.
1: فأخبره زملاؤه أنهم كانوا يحاولون أن يكتشفوا ما كانت المسيحية تتفرد به.
0: C.S. Lewis' response was simple and to the point.
1: وكانت إجابة لويس بسيطة وحاسمة.
0: He said, "That's easy. It's grace."
1: قال هذا أمر سهل جدا. إنها النعمة.
0: And he left the room.
1: قال هذه الكلمة وغادر الغرفة.
0: I'm sure that I would have loved to have been in that room after he left.
1: وكم كنت أود أن أكون حاضرا في تلك الغرفة بعد أن غادرها C.S. Lewis.
0: The group continued their debate for quite a while.
1: واصلت الجماعة مناقشتها وجدلها بعض الوقت.
0: And then finally they concluded that grace does distinguish Christianity.
1: واختتموا المناقشة في النهاية بأن النعمة هي التي تميز المسيحية.
0: For the God of the universe to give his grace freely is truly unique.
1: فبالنسبة لإله الكون هو شيء فريد أن يعطي نعمته مجانا.
0: For the God of the universe to save a sinner by grace alone with no strings attached goes against every human instinct.
1: بالنسبة لإله الكون أن يخلص خاطئا بالنعمة وحدها وبدون ملحقات لها هذا أمر يتنافى تماما مع أي غريزة بشرية.
0: For God to love freely and expect nothing in return runs contrary to every other religious system in the world.
1: بالنسبة لله أن يحب مجانا ودون أن ينتظر أي مقابل هذا أمر يتنافى مع أي نظام ديني آخر في العالم.
0: Only Jesus Christ, the eternal Son of God, can offer God's unconditional love.
1: يسوع المسيح فقط ابن الله الأبدي يستطيع أن يقدم محبة الله بدون أي تحفظات.
0: Only Jesus Christ, the God of very God in human flesh, could be extravagant in his generosity of grace.
1: يسوع المسيح فقط الإله من الإله المتجسد يستطيع أن يكون مسرفا في سخاء نعمته.
0: Only Jesus Christ through whom the world was created would give freely of his saving grace.
1: يسوع المسيح فقط الذي به خلق العالم يستطيع أن يعطي نعمته المخلصة مجانا.
0: What is this grace and how is it given with no strings attached?
1: ما هي هذه النعمة؟ وكيف تعطى دون أن تكون مرفقة بأية قيود تربطها؟
0: We saw in the last broadcast how the God of grace saved Adam and Eve despite of their refusal to obey him.
1: رأينا في الحلقة الماضية كيف أن إله النعمة خلص آدم وحواء بالرغم من رفضهما طاعة الله.
0: We saw how his grace extended to them in three ways.
1: ورأينا كيف امتدت نعمته لهما بطرق ثلاث.
0: God extended his grace by not letting them physically die as they were supposed to.
1: الله بسط لهما نعمته بأنه لم يدعهما يموتان جسديا كما كان ينبغي أن يموتا.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: God extended his grace by promising them the coming Messiah.
1: الله بسط لهما نعمته بوعده إياهما بمجيء المسيح.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: God extended his grace by shedding the blood of an innocent animal to cover their nakedness of sin.
1: الله بسط لهما نعمته بأن سفك دم حيوان بريء ليغطي عريهما بسبب الخطية.
0: The Bible says,
1: ويقول الكتاب,
0: that every human being that is born with Adam and Eve's genes of sin.
1: إن كل إنسان يولد يولد من آدم وحواء وفيه جينات الخطية الموروثة.
0: The Bible says,
1: يقول الكتاب,
0: that just as we do inherit our ancestors' genes, we have inherited Adam and Eve's genes.
1: إننا كما أننا نرث جينات أسلافنا فنحن أيضا ورثنا جينات آدم وحواء.
0: Those genes are manifested in the way we come out of the womb declaring independence.
1: هذه الجينات تظهر في الطريقة التي نخرج بها من الأرحام معلنين استقلالنا.
0: These genes are manifested in the way our pride rules supreme.
1: هذه الجينات تظهر في الطريقة التي تسود بها كبرياؤنا.
0: In Ephesians 2:1-10, the Apostle Paul summarizes how we are saved and rescued from what these genes can do to us.
1: وفي الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس يلخص الرسول بولس كيف نخلص وننجو مما تستطيع هذه الجينات أن تفعله لنا.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات من كلمة الله معا. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
0: One of you, my listening friends, may be asking this question.
1: وقد يسأل أحد الذين يستمعون إلينا الآن هذا السؤال.
0: Why do we need to be rescued from the inherited sin genes?
1: لماذا نحتاج أن ننقذ من جينات الخطية الموروثة؟
0: As we saw in the last broadcast,
1: كما رأينا في الحلقة الماضية,
0: God's justice declared that if those sin genes are not dealt with,
1: عدالة الله المعلنة تقتضي أنه إذا لم نتخلص من جينات الخطية,
0: the consequences are eternal torment and punishment.
1: فإن النتائج هي عذاب وعقاب أبدي.
0: The courts of heaven have declared that unless those sin genes are done away with,
1: محاكم السماء أعلنت أنه ما لم يقضى على جينات الخطية,
0: we have a dismal future of utter loneliness and bleak darkness ahead of us.
1: فإن مستقبلنا سيكون كئيبا من عزلة موحشة وظلام حالك يتقدمنا.
0: There are some people who would say,
1: وربما يوجد بعض الناس الذين يقولون,
0: Yes, we agree that the sin gene has consequences.
1: نعم نحن نوافق أن جينات الخطية لها نتائج.
0: But they think that the way to deal with this sin gene is to do good works.
1: ولكنهم يظنون أن طريقة التعامل مع جين الخطية هذا هي أن نعمل بعض الأعمال الصالحة.
0: Why do they say that?
1: لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟
0: Because they hope that their good works will help alleviate the consequences of the sin genes.
1: لأنهم يأملون أن أعمالهم الصالحة سوف تساعد على تخفيف وتلطيف نتائج جينات الخطية.
0: There are others who teach that yes, Jesus died on a cross.
1: وهناك بعض الناس الذين يعلمون قائلين نعم يسوع مات على الصليب.
0: But you have to atone for your own sin by doing certain things.
1: ولكن ينبغي أن تكفر أنت عن خطاياك الشخصية بأن تعمل أشياء معينة.
0: Others teach.
1: آخرون يعلمون.
0: Oh yes, Jesus forgives, but you have to earn his forgiveness.
1: أي نعم يسوع يغفر ولكن عليك أنت أن تحصل على غفرانه.
0: Others say.
1: آخرون يقولون.
0: Oh yes, redemption is made possible by the cross, but you have to buy your redemption.
1: أي نعم أصبح الفداء ممكنا بواسطة الصليب. ولكن عليك أنت أن تشتري فداءك.
0: The problem with these false teachings is that they are contrary to the Bible.
1: مشكلة هذه التعاليم المزيفة أنها مناقضة تماما لكتاب المقدس.
0: The Bible tells us that no one can climb up into God's chamber.
1: فالكتاب يعلمنا أنه لا يستطيع أحد أن يصعد إلى محضر الله.
0: No one can earn God's favor.
1: ولا يستطيع أحد أن يحوز على رضا الله.
0: No one can buy his way or her way into heaven.
1: ولا يستطيع أحد أن يشتري طريقه أو تشتري طريقها إلى السماء.
0: That's an impossibility.
1: هذه استحالة.
0: God is the one who has to come to us.
1: إن الله هو الذي كان لابد أن يأتي إلينا.
0: And that's what sets Christianity apart.
1: وهذا هو ما يجعل المسيحية متميزة.
0: Let me give you an illustration.
1: دعني أقدم لك توضيحا لما أقول.
0: A child's description of an elevator explains what the Bible means when it tells us that God comes to us.
1: وصف الطفل للمصعد يشرح لنا ما يعنيه الكتاب المقدس عندما يقول لنا إن الله يأتي إلينا.
0: The boy said, I got into this little room and the upstairs came down.
1: فالطفل يقول انا ادخل الى تلك الحجره الصغيره يعني المصعد واذا بالطابق الاعلى ينزل الى اسفل.
0: God is the one who comes to us.
1: الله هو الشخص الذي ياتي الينا.
0: We do not climb up to God.
1: نحن لا نصعد اليه.
0: It wasn't long ago that I read the story about a man who was obsessed with meeting Queen Elizabeth II.
1: منذ وقت ليس بعيدا قرأت قصة عن رجل استبدت به فكرة أن يجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية.
0: This man slept through the most incredible security shield of Buckingham Palace.
1: استطاع هذا الرجل أن يتسلل عبر أكبر حرس لا يصدق إلى قصر بكنغهام.
0: And entered into the Queen's chambers.
1: ودخل غرف الملكة.
0: When she got there at night time, there he was in her private sitting room.
1: وعندما دخلت الملكة غرفتها في الليل، وجدت هذا الرجل هناك في غرفة الاستقبال الخاصة بها.
0: He was waiting to see her and talk to her.
1: منتظرا أن يراها وأن يتحدث إليها.
0: She immediately had the guards arrest him and remove him to prison.
1: ولكنها استدعت الحراس على الفور ليقبضوا عليه ويرحلوه إلى السجن.
0: My friend, no one can climb into God's chamber uninvited.
1: أيها الصديق العزيز، لا يستطيع أحد أن يصعد إلى غرفة الله دون أن يكون مدعوا.
0: We can only meet him when he comes down to us.
1: نحن نستطيع أن نقابله فقط عندما يأتي هو إلينا.
0: In Ephesians chapter 2,
1: في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: the Apostle Paul summarizes the way in which God comes to us and rescues us through His Son, the Lord Jesus Christ.
1: يلخص الرسول بولس الطريقة التي يأتي بها الله إلينا وينجينا خلال ابنه الرب يسوع المسيح.
0: Paul gives us three things that you must understand about God's grace in the life of a Christian.
1: ويعطينا رسول بولس ثلاثة أشياء ينبغي أن نفهمها عن نعمة الله في حياة المسيح.

0: made us to be born spiritually dead.
1: قال الرسول بولس إن جينات الخطية الموروثة جعلتنا نولد أمواتا.
0: Of course, there are some people who would say.
1: وبالطبع يقول بعض الناس.
0: Yes, there is something wrong with the human race.
1: نعم، يوجد شيء ما خطأ في الجنس البشري.
0: But nothing that science and technology cannot cure.
1: ولكن لا يوجد شيء يعجز العلم والتكنولوجيا عن علاجه وشفائه.
0: Science and technology have never eliminated diseases. They have just discovered more.
1: العلم والتكنولوجيا لم يلاشيا الأمراض أبدا، بل إنهما اكتشفا المزيد منها.
0: Science and technology have never eliminated poverty.
1: العلم والتكنولوجيا لم يلاشيا الفقر أبدا.
0: Science and technology have never been able to overcome death.
1: العلم والتكنولوجيا لم يستطيعا أبدا أن يقهرا الموت.
0: And then there are others who say,
1: ثم هناك من يقول,
0: In my natural state before Christ, I was like a man in a ditch.
1: في حالتي الطبيعية قبل المسيح كنت كأني إنسان في خندق.
0: I could not climb out of it by myself.
1: لم أكن أستطيع الخروج منه بقوتي الشخصية.
0: Until Jesus came and took my hand and pulled me out.
1: إلى أن جاء يسوع فأمسك بيدي وأخرجني منه.
0: That could not be further from the truth.
1: وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.
0: The Bible says.
1: قال كتاب.
0: We were dead in sin.
1: نحن أموات بالذنوب والخطايا.
0: Please tell me how can a dead person stretch out his hand.
1: من فضلك قل لي كيف يستطيع إنسان ميت أن يمد يده.
0: Please tell me how can a dead person even know that he is in a ditch.
1: من فضلك قل لي كيف يستطيع إنسان ميت أن يعرف أنه في خندق.
0: Before God's grace came into our lives.
1: قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا.
0: We were spiritual corpses.
1: كنا روحيا مجرد جثث ميتة.
0: Before God's grace came into our lives.
1: قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا.
0: We could not make one move toward God or respond to God.
1: لم يكن ممكنا أن نخطو خطوة واحدة نحو الله أو أن نتجاوب مع الله.
0: Until God's grace breathed spiritual life into our dead spiritual corpses, we could not even move.
1: وإلى أن نفخت نعمة الله نسمة الحياة الروحية في جثثنا المائتة روحيا لم يكن ممكنا لنا أن نتحرك.
0: This spiritual death is a very strange type of death.
1: هذا الموت الروحي هو نوع غريب جدا من الموت. دعني أشرح لك ذلك.
0: While the person before Christ was spiritually dead,
1: فمع أن الشخص قبل أن يأتي أمام المسيح كان ميتا روحيا,
0: yet this person was up and about and actively proclaiming his or her independence from God.
1: إلا أن هذا الشخص كان يتحرك هنا وهناك ويعلن بحماس استقلاله أو استقلالها عن الله.
0: Listen again to verses 1 and 2 of Ephesians 2.
1: استمع مرة أخرى إلى العددين الأول والثاني من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: As for you, you were dead in your trespasses and sins.
1: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا.
0: In which you used to live while you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is not at work in those who are disobedient.
1: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.
0: What is Paul saying?
1: ماذا يقول بولس هنا؟
0: Paul is saying that before the grace of God,
1: ما يقوله بولس هو أنك قبل نعمة الله,
0: you were dead man walking.
1: أنت كنت إنسانا ميتا يمشي.
0: You were a dead woman walking.
1: وأنت كنت امرأة ميتة تمشي.
0: You were like a zombie.
1: كنت مثل الزومبي.
0: Do you know what a zombie is?
1: أتعرف من هو الزومبي؟
0: A zombie is a person of fiction and myth who has died but is still on his feet walking around.
1: الزومبي هو شخص خيالي أسطوري خرافي مات ولكنه لا يزال على قدميه يسير

0: وهنا وهناك.
1: In fact, the zombie literature is so gruesome that I won't get into it.
0: وفي الواقع إن الأدب الزومبوي مخيف وشنيع وأنا لن أتطرق إليه.
1: But before God's grace comes into our lives,
0: لكن قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
1: we were not only dead men and women walking,
0: لم نكن فقط رجالا أو نساء أمواتا نمشي,
1: but also we were enslaved to sin.
0: ولكننا كنا أيضا مستعبدين للخطية.
1: And in Ephesians 2:2, Paul said,
0: في العدد الثاني من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس قال بولس,
1: we were enslaved to the world system and the evil spirit who controls this world system.
0: إننا كنا مستعبدين لنظام العالم وللروح الشرير الذي يسود نظام العالم.
1: We thought like the unbelievers think.
0: فكنا نفكر كما يفكر غير المؤمنين.
1: We talked like the unbelievers talk.
0: وكنا نتحدث كما يتحدث غير المؤمنين.
1: We were filled with greed, hatred, lust, arrogance, and self-assertion.
0: وكنا مملوئين بالطمع والكراهية والشهوة والكبرياء وإثبات الذات.
1: We had no room for God.
0: لم يكن فينا مكان لله.
1: But before we run out of time, I want to ask you a question.
0: لكن قبل أن ينتهي وقتنا أود أنني أسألك أيها المستمع الكريم سؤالا.
1: Has God been speaking to you to repent of your sins?
0: هل تحدث الله إليك عن توبتك عن خطاياك؟
1: Do not harden your heart.
0: لا تقسي قلبك.
1: Because this is God's way of quickening your spirit from its dead state.
0: لأن هذه هي الطريقة التي يحث بها الله روحك لتدب الحياة فيها بدلا من حالة الموت التي أنت فيها.
1: Will you say yes, Lord Jesus, come into my life?
0: فهل تقول نعم أيها الرب يسوع تعال إلى حياتي؟
1: It is our prayer that you do so.
0: إننا نصلي لأجلك لكي تفعل ذلك.
1: Tune in next time to learn more about our dismal past and how God's grace saves us from it.
0: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة ستتعلم أكثر عن ماضينا الكئيب وكيف تخلصنا نعمة الله منه.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض، عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقولي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعاً يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بص معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله؟ هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالة ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم إن مصفف الشعر هيكلف حنا هيبقى معانا في فقرة تانية من فقرات بناويت. هيكلف، احنا مبسوطين إن انت معانا في فقرة جديدة من زي القمر، أهلا بيك.
1: ميرسي، وأنا كمان مبسوط.
0: هيكلف، عايزين نحكي عن ألوان شعر 2014، إيه أكتر ألوان موضة وإيه أحلى الألوان مع ألوان بشرتنا إحنا البنات المصريين؟
1: في حاجة اسمها موضة وفي حاجة تانية نحن إيه بيليق علينا. فالحاجة المهمة قوي إنه كل الموضة نحن بنحبها عشان تبقى لايقة، وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني إحنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمه قصدي، انه بيبقى في بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي وبعد كده بتدخل معه لون تاني. كنا نتكلم على لون الموضه اللي هي الساندري، يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحن ممكن هنا نعمل الالوان اللي هي الساندري.
0: فالالوان اللي هي دي ايه هيكلف؟
1: الساندري اللي هي الوان الرماديات.
0: طب هيكلف، هل الالوان الاحمر والنبيتي رجعت موضه تاني ولا لا؟
1: احنا شايفين في موضه جديده نازله اللي هو ممكن احنا نلون تلت شعرنا اللي تحت او اطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الالوان دي تبقى لون احمر لو لاقت علينا. يعني ممكن احنا لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة ما تبقى سمرة خالص، هتبقى احلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوف انا انه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الاطراف اللي تحت احمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية، عشان احنا بنتكلم ممكن البنت تبتدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكة خفيف ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال، ممكن يبقى فيها لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
0: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال، مش كده؟
1: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
0: تمام، خليكم معنا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014، استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موطنين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغايه تحت كتافها وتبقى القصه بس متدرجه شويه، ودايما ممكن تبقى نازله على عينها، ودي حاجه موضه حلوه قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شويه، فدي حاجة أنا بحسها شخصيا بتبقى حلوة على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كلر حلو عليه،
1: يعني زي ايه هكلي؟
2: متوقف على لون بشرة البنت، ممكن هي تعمله ألوانات البني الساندري، ممكن تعمله ألوانات البني المحمرة، ممكن يبقى بلوند شوية بس هو مبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شوية عن الشوكلت عشان الشوكلت ما بقاش موضة قوي.
1: أوكي. طب هيكلف البوي كات دي بتليق على أي حد ولا عايزة شكل وشه معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي. البوي كات دايما بتليق على البشرة اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع أكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبة أو من عند منطقة الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها أكتر البوي كات، هي بتدي حجم أكتر للوش.
1: طب هل بيبقى أحلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا إيه رأيك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقة بطريقة الشعر الطبيعية، فنحن دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى نحن عارفين إنه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكريمو ده، أو الطويل من ناحية والقصير قوي من ناحية، هل ده لسه موجود ولا لأ؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحية وقصير من ناحية، بقت في موضة انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما ألم الشعر لو هو في فرح او في خطوبة، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف هو في انواع شنيوهات، يعني في مثلا شنيو كامل، هاف شنيو، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
2: طبعا الهاف شنيو هو معرف نفسه انه هو هاف شنيو اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر الثاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنب معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيلي عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيده.
2: ميرسي قوي ليك، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقه الجميله دي.
1: شكرا ليكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو أنت في موقع سلطة، حتى لو صغيرة، أب، مدرس أو مدير في شغلك، ممكن تكون اتعرضت لموقف محرج، وهو إنك تستهين بحد أقل منك وما تقدرش إمكانياته، ويفاجئك مفاجأة غير متوقعة، زي اللي حصل مع أحد مدرسين الرياضيات في ألمانيا في القرن 16. كان فيه ولد اسمه جاوس، وكان جاوس ده ولد ذكي جدا وعبقري جدا، وخصوصا في الحساب. لكن المدرس بتاعه على قد ما كان مبسوط منه على قد ما كان متغاظ، لأنه كل ما بيسأل سؤال بيجاوب جاوس بسرعة البرق، ومش بيدي أصحابه أي فرصة عشان يجاوبه أو حتى يفكروا. قرر المدرس بقى أنه يصعب الأسئلة شوية عشان يخلي جاوس يفكر شوية ويدي فرصة لزمايله يمكن يفكروا ويعرفوا يحلوا مسائل تانية، لأن زمايله برضو من حقهم يتعلموا. لكن جاوس فاجئ المدرس بسرعة الرد اللي احتاج فيه ليدوب ثواني علشان يحل المسألة ويقولها. المدرس اتغاظ جدا وقرر أنه يدي جاوس مسألة تعجيزية ما يعرفش بقى يحلها خالص، ولو حلها هياخد وقت طويل ويبقى كده عقبه على أنانيته وارتاح شوية من كتر كلامه. والمسألة كانت أنه يلاقي ناتج جمع الأعداد من 0 لـ100 في مرة واحدة. المفاجأة بقى أن جاوس بعد أقل من 5 دقايق قال في حماس: أنا لقيت الحل هو 5050. المدرس اتغاظ جدا ومدريش بنفسه إلا وهو بيضرب جاوس بالقلم على وشه، وقال له في غضب: هو أنت بتهزر معايا؟ أكيد الناتج ده غلط. لكن جاوس جاوب عليه بمنتهى الهدوء وقال له: إزاي؟ أدي حل المسألة المعقدة بتاعتك أهي. وقال له بالترتيب كل حاجة، وشرح له إزاي جاب الحل ده في الزمن القصير، وإزاي إن الطفل جاوس ده حط قاعدة من أهم قواعد الرياضيات بالرغم من صغر سنه. المدرس اتحرك جدا ومعرفش يرد على جاوس، بس في اللحظة دي اتأكد انه قدام شخص مش عادي، اللي اصبح بعد كده من اشهر علماء الرياضيات. اوقات كتير مش بنقدر اللي قدامنا التقدير الكافي وبنستهين بمستوى قدراتهم، وكتير من المواقف دي بتتم بين الاباء والامهات واولادهم. لو انت اب او حتى مدرس، قدر ابنك ومواهبه وديها الاهتمام الكافي، لأن مين عارف ممكن في يوم من الأيام يبقى نبغى في مجال معين، وساعتها هتحس بالتقصير لأنك ما ديتهوش الاهتمام الكافي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: مش خايف على نفسي معاك،

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية

0: مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق سميتو نيقوديموس لعند المسيح وقال له
1: المعلم كلنا كنعرفو بلي الله هو اللي صيفطك حيت هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها اذا ما كانش الله معاه.
0: وقال له يسوع
2: راه حتى واحد ما غادي يدخل الجنة الا اذا تولد مرة اخرى.
0: وقال له نيقوديموس
1: شنو كتقول؟ كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة اخرى هو كبر في العمر؟ واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة اخرى؟
0: وشرح له يسوع وقال
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة اذا ما تولدش من الروح. المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح روح. الواحد كيخلق بداته من باباه ويماه، وهذه هي الولادة الاولى. ما تعجبش اذا قلت لك خصك تولد مرة اخرى. الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة. الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته، لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي. هكذا كل واحد اللي مولود من الروح، وهذه هي الولادة الثانية.
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي؟
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له
2: كما علق موسى الحية النحاس على الخشبة في الصحراء، هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة. حيت الله حب العالم حبة كبيرة لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت. والله ما صيفطش المسيح باش يحكم على العالم، ولكن صيفطه باش ينجي وينقذ العالم. وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه، ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه. النور جا للعالم، ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم. ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء. اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة، واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة، ولكن غادي ينزل عليه غضب الله.
0: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح.
3: الله كيحبك بزاف، خاصك تاخذ خطوة بالإيمان وتقبل محبته. الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخذوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا، وكذلك باش تولد روحيا وتاخذ الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك. خاصك تشوف عذاب يسوع وتآمن.

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافة البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب وانتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطى الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد لكي يشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن لكي يشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عند الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أزيلي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودش نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انتي معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي انتاني جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتما كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خاصة تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: المرأة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتو ما كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما احنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعة وهي دابا من اللي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المرأة
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي، ومن اللي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلات المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح، وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح، وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعاودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل، لكن من الله. يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخا احنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله. خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك دير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله مالك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه. يا ربي، أنا كان اعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كيما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد، جاو من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايه ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي،
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راهم سكرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقالوا
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخرى الله غادي يكبروحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الآخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدرة باش يهضروا بقوة مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والإمارات اللي عملوا من الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتم ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هادشي تقرصوا في قلبهم وقالوا لبطرس وللرسل الآخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي وعد بهذا الشيء لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروشي بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيأمن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا للجنة؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقة جديدة، خليقة مولودة من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد، عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود الشجعان للمسيح، حيت الروح القدس نزل عليه، وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. سمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم ضد الرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم البيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم، وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف د المعجزات باسم المسيح، وبزاف د السامريين امنوا على يده. في ذيك الوقت ظهر له ملك الله وصيفطوا لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرا من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن اللي الحقوس معه كيقرا من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرا؟
0: وجاوبوا الحبشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي:
2: عافاك، قل لي على من كيقول النبي هذا الكلام، على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي:
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس:
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهذا الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال:
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة ونزل فيليبوس والحباشي للماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشى في طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفه؟
0: إياه نقدروا نعرفه. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقادي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله، والله عيجبد كتاب الحياة. وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح:
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال ديالو، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن: أجي ويا اللي بارككم الله، ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال: سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد حتشي الشمس، حيث العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسال اللعنة الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختار من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين في طريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هدر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة، كما شفنا من قبل بل الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماء الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: انتظرونا بعد قليل، برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast on the awesomeness of the grace of God.
1: نرحب بكم مرة أخرى للإصغاء إلينا في هذا البرنامج الذي عنوانه رهبة نعمة الله.
0: I want to begin by telling you an incident that took place some years ago.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم حادثة حدثت منذ عدة سنوات.
0: During a conference on religion in Great Britain,
1: في أثناء مؤتمر عن الدين عقد في بريطانيا العظمى,
0: experts from around the world debated the following question.
1: تحاور خبراء من مختلف أنحاء العالم عن هذا السؤال.
0: What if any belief was unique to the Christian faith?
1: ما هي العقيدة التي ينفرد بها الإيمان المسيحي؟
0: They began by eliminating the possibilities.
1: وبدأوا حوارهم بحذف الأمور الممكنة.
0: Incarnation.
1: التجسد.
0: Other religions claimed that their gods appeared in human form.
1: هناك أديان أخرى تدعي أن آلهتها قد ظهرت في صورة إنسانية.
0: Miracles.
1: المعجزات.
0: Other religions claimed all sorts of miracles.
1: هناك ديانات أخرى زعمت لنفسها كل أنواع المعجزات.
0: And so the debate continued.
1: وهكذا استمر الجدل.
0: Until C.S. Lewis, the famous author and theologian, wandered into the room.
1: إلى أن دخل الغرفة المؤلف واللاهوتي المشهور C.S. Lewis.
0: He asked what was going on.
1: فتساءل عما كانوا يتجادلون بشأنه.
0: His colleagues told him that they were trying to discover what was unique about Christianity.
1: فأخبره زملاؤه أنهم كانوا يحاولون أن يكتشفوا ما كانت المسيحية تتفرد به.
0: C.S. Lewis' response was simple and to the point.
1: وكانت إجابة لويس بسيطة وحاسمة.
0: He said, "That's easy. It's grace."
1: قال هذا أمر سهل جدا. إنها النعمة.
0: And he left the room.
1: قال هذه الكلمة وغادر الغرفة.
0: I'm sure that I would have loved to have been in that room after he left.
1: وكم كنت أود أن أكون حاضرا في تلك الغرفة بعد أن غادرها C.S. Lewis.
0: The group continued their debate for quite a while.
1: واصلت الجماعة مناقشتها وجدلها بعض الوقت.
0: And then finally they concluded that grace does distinguish Christianity.
1: واختتموا المناقشة في النهاية بأن النعمة هي التي تميز المسيحية.
0: For the God of the universe to give his grace freely is truly unique.
1: فبالنسبة لإله الكون هو شيء فريد أن يعطي نعمته مجانا.
0: For the God of the universe to save a sinner by grace alone with no strings attached goes against every human instinct.
1: بالنسبة لإله الكون أن يخلص خاطئا بالنعمة وحدها وبدون ملحقات لها هذا أمر يتنافى تماما مع أي غريزة بشرية.
0: For God to love freely and expect nothing in return runs contrary to every other religious system in the world.
1: بالنسبة لله أن يحب مجانا ودون أن ينتظر أي مقابل هذا أمر يتنافى مع أي نظام ديني آخر في العالم.
0: Only Jesus Christ, the eternal Son of God, can offer God's unconditional love.
1: يسوع المسيح فقط ابن الله الأبدي يستطيع أن يقدم محبة الله بدون أي تحفظات.
0: Only Jesus Christ, the God of very God in human flesh, could be extravagant in his generosity of grace.
1: يسوع المسيح فقط الإله من الإله المتجسد يستطيع أن يكون مسرفا في سخاء نعمته.
0: Only Jesus Christ through whom the world was created would give freely of his saving grace.
1: يسوع المسيح فقط الذي به خلق العالم يستطيع أن يعطي نعمته المخلصة مجانا.
0: What is this grace and how is it given with no strings attached?
1: ما هي هذه النعمة؟ وكيف تعطى دون أن تكون مرفقة بأية قيود تربطها؟
0: We saw in the last broadcast how the God of grace saved Adam and Eve despite of their refusal to obey him.
1: رأينا في الحلقة الماضية كيف أن إله النعمة خلص آدم وحواء بالرغم من رفضهما طاعة الله.
0: We saw how his grace extended to them in three ways.
1: ورأينا كيف امتدت نعمته لهما بطرق ثلاث.
0: God extended his grace by not letting them physically die as they were supposed to.
1: الله بسط لهما نعمته بأنه لم يدعهما يموتان جسديا كما كان ينبغي أن يموتا.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: God extended his grace by promising them the coming Messiah.
1: الله بسط لهما نعمته بوعده إياهما بمجيء المسيح.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: God extended his grace by shedding the blood of an innocent animal to cover their nakedness of sin.
1: الله بسط لهما نعمته بأن سفك دم حيوان بريء ليغطي عريهما بسبب الخطية.
0: The Bible says,
1: ويقول الكتاب,
0: that every human being that is born with Adam and Eve's genes of sin.
1: إن كل إنسان يولد يولد من آدم وحواء وفيه جينات الخطية الموروثة.
0: The Bible says,
1: يقول الكتاب,
0: that just as we do inherit our ancestors' genes, we have inherited Adam and Eve's genes.
1: إننا كما أننا نرث جينات أسلافنا فنحن أيضا ورثنا جينات آدم وحواء.
0: Those genes are manifested in the way we come out of the womb declaring independence.
1: هذه الجينات تظهر في الطريقة التي نخرج بها من الأرحام معلنين استقلالنا.
0: These genes are manifested in the way our pride rules supreme.
1: هذه الجينات تظهر في الطريقة التي تسود بها كبرياؤنا.
0: In Ephesians 2:1-10, the Apostle Paul summarizes how we are saved and rescued from what these genes can do to us.
1: وفي الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس يلخص الرسول بولس كيف نخلص وننجو مما تستطيع هذه الجينات أن تفعله لنا.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات من كلمة الله معا. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
0: One of you, my listening friends, may be asking this question.
1: وقد يسأل أحد الذين يستمعون إلينا الآن هذا السؤال.
0: Why do we need to be rescued from the inherited sin genes?
1: لماذا نحتاج أن ننقذ من جينات الخطية الموروثة؟
0: As we saw in the last broadcast,
1: كما رأينا في الحلقة الماضية,
0: God's justice declared that if those sin genes are not dealt with,
1: عدالة الله المعلنة تقتضي أنه إذا لم نتخلص من جينات الخطية,
0: the consequences are eternal torment and punishment.
1: فإن النتائج هي عذاب وعقاب أبدي.
0: The courts of heaven have declared that unless those sin genes are done away with,
1: محاكم السماء أعلنت أنه ما لم يقضى على جينات الخطية,
0: we have a dismal future of utter loneliness and bleak darkness ahead of us.
1: فإن مستقبلنا سيكون كئيبا من عزلة موحشة وظلام حالك يتقدمنا.
0: There are some people who would say,
1: وربما يوجد بعض الناس الذين يقولون,
0: Yes, we agree that the sin gene has consequences.
1: نعم نحن نوافق أن جينات الخطية لها نتائج.
0: But they think that the way to deal with this sin gene is to do good works.
1: ولكنهم يظنون أن طريقة التعامل مع جين الخطية هذا هي أن نعمل بعض الأعمال الصالحة.
0: Why do they say that?
1: لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟
0: Because they hope that their good works will help alleviate the consequences of the sin genes.
1: لأنهم يأملون أن أعمالهم الصالحة سوف تساعد على تخفيف وتلطيف نتائج جينات الخطية.
0: There are others who teach that yes, Jesus died on a cross.
1: وهناك بعض الناس الذين يعلمون قائلين نعم يسوع مات على الصليب.
0: But you have to atone for your own sin by doing certain things.
1: ولكن ينبغي أن تكفر أنت عن خطاياك الشخصية بأن تعمل أشياء معينة.
0: Others teach.
1: آخرون يعلمون.
0: Oh yes, Jesus forgives, but you have to earn his forgiveness.
1: أي نعم يسوع يغفر ولكن عليك أنت أن تحصل على غفرانه.
0: Others say.
1: آخرون يقولون.
0: Oh yes, redemption is made possible by the cross, but you have to buy your redemption.
1: أي نعم أصبح الفداء ممكنا بواسطة الصليب. ولكن عليك أنت أن تشتري فداءك.
0: The problem with these false teachings is that they are contrary to the Bible.
1: مشكلة هذه التعاليم المزيفة أنها مناقضة تماما لكتاب المقدس.
0: The Bible tells us that no one can climb up into God's chamber.
1: فالكتاب يعلمنا أنه لا يستطيع أحد أن يصعد إلى محضر الله.
0: No one can earn God's favor.
1: ولا يستطيع أحد أن يحوز على رضا الله.
0: No one can buy his way or her way into heaven.
1: ولا يستطيع أحد أن يشتري طريقه أو تشتري طريقها إلى السماء.
0: That's an impossibility.
1: هذه استحالة.
0: God is the one who has to come to us.
1: إن الله هو الذي كان لابد أن يأتي إلينا.
0: And that's what sets Christianity apart.
1: وهذا هو ما يجعل المسيحية متميزة.
0: Let me give you an illustration.
1: دعني أقدم لك توضيحا لما أقول.
0: A child's description of an elevator explains what the Bible means when it tells us that God comes to us.
1: وصف الطفل للمصعد يشرح لنا ما يعنيه الكتاب المقدس عندما يقول لنا إن الله يأتي إلينا.
0: The boy said, I got into this little room and the upstairs came down.
1: فالطفل يقول انا ادخل الى تلك الحجره الصغيره يعني المصعد واذا بالطابق الاعلى ينزل الى اسفل.
0: God is the one who comes to us.
1: الله هو الشخص الذي ياتي الينا.
0: We do not climb up to God.
1: نحن لا نصعد اليه.
0: It wasn't long ago that I read the story about a man who was obsessed with meeting Queen Elizabeth II.
1: منذ وقت ليس بعيدا قرأت قصة عن رجل استبدت به فكرة أن يجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية.
0: This man slept through the most incredible security shield of Buckingham Palace.
1: استطاع هذا الرجل أن يتسلل عبر أكبر حرس لا يصدق إلى قصر بكنغهام.
0: And entered into the Queen's chambers.
1: ودخل غرف الملكة.
0: When she got there at night time, there he was in her private sitting room.
1: وعندما دخلت الملكة غرفتها في الليل، وجدت هذا الرجل هناك في غرفة الاستقبال الخاصة بها.
0: He was waiting to see her and talk to her.
1: منتظرا أن يراها وأن يتحدث إليها.
0: She immediately had the guards arrest him and remove him to prison.
1: ولكنها استدعت الحراس على الفور ليقبضوا عليه ويرحلوه إلى السجن.
0: My friend, no one can climb into God's chamber uninvited.
1: أيها الصديق العزيز، لا يستطيع أحد أن يصعد إلى غرفة الله دون أن يكون مدعوا.
0: We can only meet him when he comes down to us.
1: نحن نستطيع أن نقابله فقط عندما يأتي هو إلينا.
0: In Ephesians chapter 2,
1: في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: the Apostle Paul summarizes the way in which God comes to us and rescues us through His Son, the Lord Jesus Christ.
1: يلخص الرسول بولس الطريقة التي يأتي بها الله إلينا وينجينا خلال ابنه الرب يسوع المسيح.
0: Paul gives us three things that you must understand about God's grace in the life of a Christian.
1: ويعطينا رسول بولس ثلاثة أشياء ينبغي أن نفهمها عن نعمة الله في حياة المسيحي.
0: First,
1: أولاً,
0: God's grace takes away our dismal past.
1: نعمة الله تزيل عنا ماضينا الكئيب.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: God's grace gives us a glorious present.
1: نعمة الله تعطينا حاضراً مجيداً.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: God's grace leads us to a stupendous future.
1: نعمة الله تقودنا إلى مستقبل عجيب ورائع.
0: How did God's grace take away our dismal past?
1: كيف تلاشي نعمة الله ماضينا الكئيب؟
0: The Apostle Paul said that our inherited sinful genes made us to be born spiritually dead.
1: قال الرسول بولس إن جينات الخطية الموروثة جعلتنا نولد أمواتا.
0: Of course, there are some people who would say,
1: وبالطبع يقول بعض الناس,
0: Yes, there's something wrong with the human race.
1: نعم, يوجد شيء ما خطأ في الجنس البشري.
0: But nothing that science and technology cannot cure.
1: ولكن لا يوجد شيء يعجز العلم والتكنولوجيا عن علاجه وشفائه.
0: Science and technology have never eliminated diseases. They have just discovered more.
1: العلم والتكنولوجيا لم يلاشيا الأمراض أبداً. بل إنهما اكتشفا المزيد منها.
0: Science and technology have never eliminated poverty.
1: العلم والتكنولوجيا لم يلاشيا الفقر أبدا.
0: Science and technology have never been able to overcome death.
1: العلم والتكنولوجيا لم يستطيعا أبدا أن يقهرا الموت.
0: And then there are others who say,
1: ثم هناك من يقول,
0: In my natural state before Christ, I was like a man in a ditch.
1: في حالتي الطبيعية

0: كيف يستطيع إنسان ميت أن يمد يده؟
1: Please tell me how can a dead person even know that he is in a ditch?
0: من فضلك قل لي كيف يستطيع إنسان ميت أن يعرف أنه في خندق؟
1: Before God's grace came into our lives,
0: قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
1: we were spiritual corpses.
0: كنا روحيا مجرد جثث ميتة.
1: Before God's grace came into our lives,
0: قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
1: we could not make one move toward God or respond to God.
0: لم يكن ممكنا أن نخطو خطوة واحدة نحو الله أو أن نتجاوب مع الله.
1: Until God's grace breathed spiritual life into our dead spiritual corpses, we could not even move.
0: وإلى أن نفخت نعمة الله نسمة الحياة الروحية في جثثنا المائتة روحيا, لم يكن ممكنا لنا أن نتحرك.
1: This spiritual death is a very strange type of death.
0: هذا الموت الروحي هو نوع غريب جدا من الموت. دعني أشرح لك ذلك.
1: While the person before Christ was spiritually dead,
0: فمع أن الشخص قبل أن يأتي أمام المسيح كان ميتا روحيا,
1: yet this person was up and about and actively proclaiming his or her independence from God.
0: إلا أن هذا الشخص كان يتحرك هنا وهناك ويعلن بحماس استقلاله أو استقلالها عن الله.
1: Listen again to verses 1 and 2 of Ephesians 2.
0: استمع مرة أخرى إلى العددين الأول والثاني من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
1: As for you, you were dead in your trespasses and sins.
0: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا.
1: In which you used to live while you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is not at work in those who are disobedient.
0: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم, حسب رئيس سلطان الهواء, الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.
1: What is Paul saying?
0: ماذا يقول بولس هنا؟
1: Paul is saying that before the grace of God,
0: ما يقوله بولس هو أنك قبل نعمة الله,
1: you were dead man walking.
0: أنت كنت إنسانا ميتا يمشي.
1: You were a dead woman walking.
0: وأنت كنت امرأة ميتة تمشي.
1: You were like a zombie.
0: كنت مثل الزومبي.
1: Do you know what a zombie is?
0: أتعرف من هو الزومبي؟
1: A zombie is a person of fiction and myth who has died but is still on his feet walking around.
0: الزومبي هو شخص خيالي أسطوري خرافي مات ولكنه لا يزال على قدميه يسير هنا وهناك.
1: In fact, the zombie literature is so gruesome that I won't get into it.
0: وفي الواقع إن الأدب الزومبوي مخيف وشنيع وأنا لن أتطرق إليه.
1: But before God's grace comes into our lives,
0: لكن قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
1: we were not only dead men and women walking,
0: لم نكن فقط رجالا أو نساء أمواتا نمشي,
1: but also we were enslaved to sin.
0: ولكننا كنا أيضا مستعبدين للخطية.
1: And in Ephesians 2:2, Paul said,
0: في العدد الثاني من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس قال بولس,
1: We were enslaved to the world system and the evil spirit who controls this world system.
0: إننا كنا مستعبدين لنظام العالم وللروح الشرير الذي يسود نظام العالم.
1: We thought like the unbelievers think.
0: فكنا نفكر كما يفكر غير المؤمنين.
1: We talked like the unbelievers talk.
0: وكنا نتحدث كما يتحدث غير المؤمنين.
1: We were filled with greed, hatred, lust, arrogance, and self-assertion.
0: وكنا مملوئين بالطمع والكراهية والشهوة والكبرياء وإثبات الذات.
1: We had no room for God.
0: لم يكن فينا مكان لله.
1: But before we run out of time, I want to ask you a question.
0: لكن قبل أن ينتهي وقتنا أود أنني أسألك أيها المستمع الكريم سؤالا.
1: Has God been speaking to you to repent of your sins?
0: هل تحدث الله إليك عن توبتك عن خطاياك؟
1: Do not harden your heart.
0: لا تقسي قلبك.
1: Because this is God's way of quickening your spirit from its

0: said state.
1: لأن هذه هي الطريقة التي يحث بها الله روحك لتدب الحياة فيها بدلا من حالة الموت التي أنت فيها.
0: Will you say yes, Lord Jesus, come into my life?
1: فهل تقول نعم أيها الرب يسوع تعال إلى حياتي؟
0: It is our prayer that you do so.
1: إننا نصلي لأجلك لكي تفعل ذلك.
0: Tune in next time to learn more about our dismal past and how God's grace saves us from it.
1: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة ستتعلم أكثر عن ماضينا الكئيب وكيف تخلصنا نعمة الله منه.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
7: ماذا تقول؟
6: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
8: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
7: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
8: لكن مروان
6: هو دائما يقارن بيني وبينه.
7: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
8: وكيف لا يستريح؟
9: السعادة يا حسام نسبية، ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
7: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
8: وهل هذه شيء سهل؟
7: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
6: ويجعلها أيضا تعيسة.
8: تعيسة؟
9: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
6: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
9: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
7: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
9: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
7: قصة امرأة فقيرة، مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم، حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
6: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
7: لابد أنها استراحت بعد ذلك. لا لم تسترح.
8: هي طماعة إذن، ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
7: مات ابنها أيضا.
6: ياه، منحوسة هذه المرأة.
8: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
9: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
7: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر. هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
6: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
7: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
8: ماتت؟ استراحت.
7: هذا حلم، رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
9: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
7: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
6: ولماذا صلبان؟
7: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
8: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
7: هذا ما عرضه عليها الملاك.
9: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
7: أبي ألا تذكر أنت الذي حكيت لي القصة؟
9: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
7: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفه، تركته. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض، وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
6: كل الصلبان التي بالحجرة؟
7: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف، استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة. الحمد لله استراحت أخيرا.
8: وجدت صليبا آخر خفيفا.
7: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
9: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا، بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلتك.
1: وأنا وأبي وعائلتي؟ مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على القلة.
3: أنت الذي تقول ذلك.
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب؟
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضة هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها، تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاءت رسالة من معترض يقول فيها: هناك كتب مشكوك في صحتها، يسمونها أحيانا كتب الأبوكريفة، وهذه حذفها البروتستانت من الكتاب المقدس. للرد على هذا الاعتراض أقول إن كتب الأبوكريفة معناها الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء، وهي كتب طوبيا ويهوديت وعزراس الأول والثاني وتتمة أستير ورسالة إرمية ويشوع بن سيراخ وباروخ وحكمة سليمان وصلاة عزاريا وتسبحة الثلاثة فتية وقصة سوسنة والشيخين وبل والتنين وصلاة منسة وكتاباء المكابيين الأول والثاني. ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية. وبما أن بني إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية وعنهم أخذ الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه. وقد رفضوا هذه الكتب في مجمع جمينة سنة 90 للميلاد لأنها غير موحى بها، وذلك لعدة أسباب. أولا، إن لغتها ليست اللغة العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة، وقد تأكدوا أن بعض بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة اليونانية. ثانيا، لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء، فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم هو ملاخي، وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان، ولكن هذا غير صحيح، لأن الكاتب يستشهد ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا، وهما بعد سليمان بمدة طويلة، فلابد أن هذه الكتابة تمت بعد القرن السادس قبل الميلاد. ويصف كتاب الحكمة بني إسرائيل بأنهم أذلاء، مع أنهم كانوا في عصر الملك سليمان في غاية العز. ولم يذكر أي كتاب من هذه الكتب أنها وحي، بل قال كاتب المكابيين الثاني في نهاية سفره: إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. ولو كان سفر المكابيين الثاني وحيا ما قال إن التقصير ربما لحقه. وفي أسفار الأبوكريفة أخطاء عقائدية، مثلا يبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاكا اسمه روفائيل ومعهما كلب، وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان، ونادى بتعاليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا، وأباح الطلعة الخروج لزيارة القبور وهي عادة وثنية الأصل، وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار الكتاب المقدس القانونية. وجاء في مكابيين الثاني الأصحاح 12 أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقدارها 2000 درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية، وقال: وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لاعتقاده قيامة الموتى، وهذا رأي مقدس تقوي، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية. مع أن الأسفار القانونية تعلم عكس هذا تماما. في أسفار الأبوكريفة أخطاء تاريخية، منها أن نبو بولسر دمر نينوى، مع أن الذي دمرها هو نبوخذنصر. وقال إن سبط نفتالي سبي وقت تغلاس فلاسر في القرن الثامن قبل الميلاد، بينما يقول التاريخ إن السبي حدث في القرن التاسع قبل الميلاد وقت شلمن أصر. وقال سفر طوبيا إن سنحريب ملك مكان أبيه شلمن أصر، مع أن والد سنحريب هو سرجون. وجاء في يشوع بن سيراخ أن عظام يوسف بن يعقوب افتقدت وبعد موته تنبأت، وهذا كلام فارغ بالطبع. ثم لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب كتب الأبوكريفة منزلة، ولم يستشهد بها المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، ولا اقتبس منها تلاميذ المسيح، ولم يذكرها فايلو ولا يوسيفوس، مع أن المؤرخ يوسيفوس ذكر في تاريخه أسماء كتب بني إسرائيل المنزلة وأوضح تعلق بني إسرائيل بها، وأنه يهون على كل يهودي أن يفديها بروحه. وقد صار الآباء المسيحيون الأولون ما عدا عدد قليل منهم على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم إلى أسفار الأبوكريفة، ومع أنهم اقتبسوا بعض الأقوال الواردة فيها، إلا أنهم لم يضعوها في نفس منزلة الكتب القانونية. وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب التي تدخل ضمن الكتب القانونية، اعتبرت هذه الكتب إضافية أو غير قانونية، فلم يذكرها ميليتو أسقف ساردس في القرن الثاني المسيحي من الكتب المقدسة، ولا ذكرها أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني، ولا أثناسيوس، ولا هيلاريوس، ولا كيرولوس أسقف أورشليم، ولا أبيفانيوس، ولا إيرونيموس الذي هو جيروم، ولا روفينوس، ولا غيرهم من أئمة الدين الأعلام الذين نبغوا في القرن الرابع. وقد أصدر المجمع الديني الذي اجتمع في لاودكية في القرن الرابع جدولا بأسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بها دون أن يذكر كتب الأبوكريفة. ويرجع الكاثوليك إلى قرارات هذا المجمع، ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمة السبعينية والترجمة اللاتينية، فقد أقر مجمع ترينت في القرن السادس عشر اعتبارها قانونية، فوضعت ضمن أسفار التوراة الكاثوليكية، مع أنها كتب قانونية ثانوية، علما بأن إيرونيموس جيروم مترجم الفولجاتا من اليونانية إلى اللاتينية وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاخي، فأطلق عليها فيما بعد أسفار ما بين العهدين. كتب الأبوكريفة منافية لروح الوحي الإلهي، فقد ذكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح والتبرير بالأعمال وجواز الانتحار والتشجيع عليه وجواز الكذب. ونجد الصلاة لأجل الموتى في مكابيين الثاني 12 45 و46، وهذا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح السادس عشر والرسالة إلى العبرانيين الأصحاح التاسع. وقد قال الأب متى المسكين الراهب المصري العالم، قال في كتابه الحكم الألفي طبعة سنة 1997 صفحة 3، قال: كتب الأبوكريفة العبرية المزيفة التي جمعها وألفها أشخاص كانوا حقا ضالعين في المعرفة لكنهم لم يكونوا مسوقين من الروح القدس، مثل كتب رؤيا عزر الثاني وأخنوخ ورؤيا باروخ وموسى وغيرها. ثم قال الأب متى المسكين في هامش الصفحة نفسها: تسمى هذه الكتب بالأبوكريفة المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبل المسيح، وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة، وفيها بعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض، لكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. وبما أن بني إسرائيل الذين اؤتمنوا على الكتب الإلهية هم الحكم الفصل في موضوع قانونية الأسفار المقدسة، فقد أجمع أئمتهم في العصور القديمة والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم نبي كتب هذه الكتب. فمن المؤكد أن أحد اليهود المقيمين في الشتات وضعها. ولو كانت أسفار الأبوكريفة معروفة عند بني إسرائيل لوجد لها أثر في كتاب التلمود. أما الكتب المقدسة القانونية فهي مؤيدة بالروح القدس وبالآيات الباهرة، فالأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي أسكتت من تصدى لهم. فتأكد الجميع بما فيهم المعارضون أن أقوالهم هي وحي إلهي، فقبلوا كتبهم بالاحترام الديني والتبجيل وتمسكوا بها واتخذوها دستورا، ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نيقية على صحة الكتب المقدسة لأنها في غنى عن ذلك. لقد أوحى الله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل، وهو دائما يصدق وعده، ويتضح حفظه لوحيه من الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل. فمع أنهما يشتملان على 66 كتابا أوحي بها في 16 قرنا ل36 نبيا، إلا أن كل هذه الأسفار في غاية الاتفاق في إعلان فداء البشر بواسطة فاد كريم ينتشلهم من عبودية الخطية. ويتمسك بنو إسرائيل بالقسم الأول التوراة، وهو كتب موسى والمزامير والأنبياء. أما المسيحيون فيتمسكون بالقسمين التوراة والإنجيل، وهما مرجعهما في العقيدة، لأن مضمون التوراة والإنجيل مضمون واحد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة، مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوز على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها، وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روح على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشم على روحي، خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد يمهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها وإحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان أنتي ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوة الحكاية ويداد هكا ولا؟
2: اي خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكاية هذه اللي انقذ الجرانة انه هي ما تسمعش، كان جات سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج ومش باش تخرج، راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بطبيعة يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقة في النفس، كيفية اكتسابها، تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس أنا هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا من شأنه ولا يهينوه.
0: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هكا علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
2: مش معناها سناء كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دول الكنيسة على خاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم إنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
0: صحيح، مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودينا بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، كي يقول ربي في روميا 12:10. أما الواقع راويداد غير هكا، ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقه، وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فمشكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
2: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه. شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26، لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6، تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
0: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا، كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وابعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radio-clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio-clv.org. كانت معكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أختمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيكم مره تاني في رحلتنا رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوار. احنا الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن في بين دوائر الحياه، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايره من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيره قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال الثاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة، هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي بناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.
0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط علي، زي الامتحانات مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط علي لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجة ينفع تتأجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهمية، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكة للشخص دوت. الدائرة التالتة ودي دائرة الحاجات لا مهمة ولا ملحة، والمفروض ان الدائرة دي ما تبقاش موجودة اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهاردة عندي يوم فاضي فاتفرج على 3-4 افلام. تنساش مرة تاني ان الايام والساعات والدقايق دي جزء من حياتك، فكل مرة انت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في اي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الاخيرة ودي الدائرة اللي انا بشوفها ان هي اكتر دائرة مهمة هي دائرة الامور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع اجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا اني انمي المهارات بتاعتي. واحد بيعرف يعزف او واحد بيعرف يقرأ او واحد بيعرف يكتب، قد ايه انا بقضي وقت اني انمي الموهبة ديت والمهارة ديت؟ مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعة من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دائرة رقم 1 المهم والملح. عندي مشكلة مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حتة واقعة في حياتي الروحية فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمة اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبة والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهاردة انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة، وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدايرة الأخيرة، دايرة الحاجات المهمة اللي أوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده التلاتة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه البلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عم إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض، عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقول لي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي.
0: راديو سي لافي.
1: حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925. تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

ظهري بتقولي لي اطلع قدام بضحكة بطبطبة ببسمة وبكلام الحب والحنان الصدق والسلام صاحبي انت من اللي معاه بحس بالانسجام لسه فاكر يوم ما قلتلك عايز اتعلم الجيتار ما اجبرتنيش على فكرة واديتيني الاختيار التشجيع والدعم واخدهم قرار

مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بصوا معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا. كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله؟ هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.

0: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم ان مصفف الشعر هيكلف حنا هيبقى معانا في فقره تانية من فقرات بناويت. هيكلف، احنا مبسوطين ان انت معانا في فقره جديده من زي القمر، اهلا بيك.
1: ميرسي، وانا كمان مبسوط.
0: هيكلف، عايزين نحكي عن الوان شعر 2014، ايه اكتر الوان موضه وايه احلى الالوان مع الوان بشرتنا احنا البنات المصريين.
1: في حاجه اسمها موضه وفي حاجه تانية نحن ايه بيليق علينا. فالحاجة المهمة قوي انه كل الموضة نحنا بنحبها عشان تبقى لايقة، وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني نحنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمة قصدي انه بيبقى فيه بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي وبعد كده بتدخل معه لون تاني. ممكن نتكلم على لون الموضة اللي هي الساندري، يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحن ممكن هنا نعمل الألوان اللي هي الساندري.
0: فالألوان اللي هي إيه هيكلف؟
1: الساندري اللي هي ألوان الرماديات.
0: طب هيكلف، هل الألوان الأحمر والنبيتي رجعت موضة تاني ولا لأ؟
1: نحن شايفين في موضة جديدة نازلة اللي هو ممكن نحن نلون تلت شعرنا اللي تحت أو أطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الألوان دي تبقى لون أحمر لو لقت علينا. يعني ممكن احنا لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة ما تبقى سمرة خالص هتبقى أحلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوف أنا أنه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الأطراف اللي تحت أحمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية عشان احنا بنتكلم ممكن البنت تبتدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكر خفيف ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال، ممكن يبقى فيها لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
0: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال مش كده؟
1: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
0: تمام، خليكم معنا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014، استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موضتين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغايه تحت كتافها وتبقى القصه بس متدرجه شويه، ودايما ممكن تبقى نازله على عينها، ودي حاجه موضه حلوه قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شويه، فدي حاجة أنا بحسها شخصيا بتبقى حلوة على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كلر حلو عليه،
1: يعني زي يعني ايه هكلي
2: متوقف على لون بشرة البنت، ممكن هي تعمله ألوانات البني الساندري، ممكن تعمله ألوانات البني المحمرة، ممكن يبقى بلوند شوية بس هو مبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شوية عن الشوكلت عشان الشوكلت ما بقاش موضة قوي.
1: أوكي. طب هيكلف البوي كات دي بتليق على أي حد ولا عايزة شكل وش معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي، البوي كات دايما بتليق على البشرة اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع أكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبة أو من عند منطقة الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها أكتر البوي كات، هي بتدي حجم أكتر للوش.
1: طب هل بيبقى أحلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا إيه رأيك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقة بطريقة الشعر الطبيعية، فنحن دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى نحن عارفين إنه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاري مودة أو الطويل من ناحية والقصير قوي من ناحية، هل ده لسه موجود ولا لأ؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحية وقصير من ناحية، بقت في موضة انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما ألم الشعر لو هو في فرح او في خطوبة، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف هو في انواع شنيوهات، يعني في مثلا شنيو كامل، هاف شنيو، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
2: طبعا الهاف شنيو هو معرف نفسه انه هو هاف شنيو اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر التاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنب معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيليق عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيده.
2: ميرسي قوي ليكم، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقه الجميله دي.
1: شكرا ليكم.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول: حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو أنت في موقع سلطة، حتى لو صغيرة، أب، مدرس أو مدير في شغلك، ممكن تكون اتعرضت لموقف محرج، وهو أنك تستهين بحد أقل منك وما تقدرش إمكانياته، ويفاجئك مفاجأة غير متوقعة، زي اللي حصل مع أحد مدرسين الرياضيات في ألمانيا في القرن 16. كان فيه ولد اسمه جاوس، وكان جاوس ده ولد ذكي جدا وعبقري جدا، وخصوصا في الحساب. لكن المدرس بتاعه على قد ما كان مبسوط منه على قد ما كان متغاظ، لأنه كل ما بيسأل سؤال بيجاوب جاوس بسرعة البرق، ومش بيدي أصحابه أي فرصة عشان يجاوبه أو حتى يفكروا. قرر المدرس بقى أنه يصعب الأسئلة شوية عشان يخلي جاوس يفكر شوية ويدي فرصة لزمايله يمكن يفكروا ويعرفوا يحلوا مسائل تانية، لأن زمايله برضو من حقهم يتعلموا. لكن جاوس فاجئ المدرس بسرعة الرد اللي احتاج فيه ليدوب ثواني علشان يحل المسألة ويقولها. المدرس اتغاظ جدا وقرر انه يدي جاوس مسألة تعجيزية ما يعرفش بقى يحلها خالص، ولو حلها هياخد وقت طويل ويبقى كده عاقبه على انانيته وارتاح شوية من كتر كلامه. والمسألة كانت انه يلاقي ناتج جمع الاعداد من 0 لـ100 في مرة واحدة. المفاجأة بقى ان جاوس بعد اقل من 5 دقايق قال في حماس: انا لقيت الحل، الحل هو 5050. المدرس اتغاظ جدا ومدريش بنفسه الا وهو بيضرب جاوس بالقلم على وشه، وقال له في غضب: هو انت بتهزر معايا؟ اكيد الناتج ده غلط. لكن جاوس جاوب عليه بمنتهى الهدوء وقال له: ازاي؟ ادي حل المسألة المعقدة بتاعتك اهي. وقال له بالترتيب كل حاجة، وشرح له ازاي جاب الحل ده في الزمن القصير، وازاي ان الطفل جاوس ده حط قاعدة من اهم قواعد الرياضيات بالرغم من صغر سنه. المدرس اتحرج جدا ومعرفش يرد على جاوس، بس في اللحظة دي اتأكد انه قدام شخص مش عادي، اللي اصبح بعد كده من اشهر علماء الرياضيات. اوقات كتير مش بنقدر اللي قدامنا التقدير الكافي وبنستهين بمستوى قدراتهم، وكتير من المواقف دي بتتم بين الاباء والامهات واولادهم. لو انت اب او حتى مدرس، قدر ابنك ومواهبه واديها الاهتمام الكافي، لان مين عارف ممكن في يوم من الايام يبقى نابغة في مجال معين، وساعتها هتحس بالتقصير لانك ما اديتهوش الاهتمام الكافي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: كم سنين التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق سميته نيقوديموس لعند المسيح وقال له
1: المعلم كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك حيث هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها إذا ما كانش الله معاه
0: وقال له يسوع
2: راح حتى واحد ما غادي يدخل الجنة إلا إذا تولد مرة أخرى
0: وقال له نيقوديموس
1: شنو كتقول كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة أخرى هو كبير في العمر واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة أخرى
0: وشرح له يسوع وقال
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة إذا ما تولدش من الروح المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح الواحد كيخلق بداته من باباه ويماه وهذه هي الولادة الأولى ما تعجبش إذا قلت لك خصك تولد مرة أخرى الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي هكذا كل واحد اللي مولود من الروح وهذه هي الولادة الثانية
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هاد الشي
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له
2: كما علق موسى الحيد النحاس على الخشبة في الصحراء هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الله الحياة الدائمة حيث الله حب العالم حبة كبيرة لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي آمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت والله ما صيفتش المسيح باش يحكم على العالم ولكن صيفته باش ينجي وينقذ العالم وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه النور جا للعالم ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضو اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة ولكن غادي ينزل عليه غضب الله
0: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح
3: الله كيحبك بزاف خاصك تاخذ خطوة بالإيمان وتقبل محبته الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخذوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا وكذلك باش تولد روحيا وتاخذ الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس إيلان دم المسيح من أجلك خاصك تشوف عذاب يسوع وتآمن

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافد البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب وانتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطاة الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب، لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد اللي كيشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن اللي كيشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عين الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أزيلي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودشي نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتنبي جدودنا عبد الله في هالجبل، وانتم كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: قال المرأة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبدوا الله، انتوما كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما حنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعه وهي دابا من اللي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المراه
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي وملي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلات المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه أعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل لكن من الله، يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخا احنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده، هذه واحد الهدية من الله ليك. كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك دير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله ملك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك، واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله، واش دير هاد جوج الحوايج يعني تتوب وتآمن. إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هادي: يا ربي، أنا كان اعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. عاوني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: وملي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد، جاو من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايا ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي،
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راهم سكرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقال لهم
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخرى الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملوا من الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هادشي تقرصوا في قلبهم وقالوا لبطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي تاخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي واعد بهادشي لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروشي بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيأمن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا الجنة؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقة جديدة، خليقة مولودة من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد، عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود الشجعان للمسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. سمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم ضد الرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم لبيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم. وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف د المعجزات باسم المسيح، وبزاف د السامريين امنوا على يده. في ذيك الوقت ظهر له ملك الله وصيفطوا لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرا من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقص معه كيقرا من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرا؟
0: وجاوبه الحباشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي
2: عافاك قل لي على من كيقول النبي هاد الكلام، على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدأ فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهذا الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة ونزل فيليبوس والحباشي الماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشاف طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفه؟
0: إياه نقدروا نعرفه. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقاضي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله. والله عيجبد كتاب الحياة، وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح.
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمن وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمن أجي ويا اللي بارككم الله ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا، وعيقول اللي على الشمال سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد حتاش الشمس، حيث العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسالى لعناد الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغى يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختار من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين تفترقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والام بي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هضر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة كما شفنا من قبل، بل الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماد الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع، نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي مع الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، كان في مصاعب، وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
2: ما انت من بدري بتسمعي، ما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لا بيكونش عندنا هذا الغرض، بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي.
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما احساسنا بعد الانجاز بيبقى احساس بالانتعاش والسعاده والبهجه والنشوه والفرحه، لان انا انجزت امر او انهيت امر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجه من حد، لما بتعزم على اكله حلوه انا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل التالت اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا. كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية دي اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة دي عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا رغم أن دفعة البداية تقوينا، وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا.

وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
7: ماذا تقول؟
6: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
8: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
7: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
8: لكن مروان
6: هو دائما يقارن بيني وبينه.
7: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
8: وكيف لا يستريح؟
9: السعادة يا حسام نسبية، ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
7: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
8: وهل هذه شيء سهل؟
7: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
6: ويجعلها أيضا تعيسة.
8: تعيسة؟
9: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
6: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
9: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
7: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.
9: أية قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية، وأحيانا حكايتين.
7: قصة امرأة فقيرة، مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم، حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
6: انتهت سنوات تعبها وصبرها.
7: لابد أنها استراحت بعد ذلك. لا لم تسترح،
8: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
7: مات ابنها أيضا.
6: ياه، منحوسة هذه المرأة.
8: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
9: انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
7: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر. هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
6: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
7: لا اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
8: ماتت؟ استراحت.
7: هذا حلم، رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
9: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
7: قبلها ملاك، قالت له صليبي ثقيل. قال لها لكل إنسان صليب يحمله. قالت لكن صليبي ثقيل أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
6: ولماذا صلبان؟
7: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
8: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
7: هذا ما عرضه عليها الملاك.
9: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
7: أبي ألا تذكر أنت الذي حكيت لي القصة؟
9: لا أذكر يا مريم. ها ماذا حدث؟
7: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفه، تركت. الثاني بارد كالثلج تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا لم تقدر أن ترفعه من على الأرض، وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
6: كل الصلبان التي بالحجرة؟
7: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة. الحمد لله استراحت أخيرا،
8: وجدت صليبا آخر خفيفا.
7: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
9: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضا لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية.
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعا.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا، بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي،
3: إلا أنت وأبوك وعائلتك.
1: وأنا وأبي وعائلتي؟ مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على القلة.
3: أنت الذي تقول ذلك؟
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب؟
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضه هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها. تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا على المال على إنه عدو لازم نحاربه، وآيات تانية بتقول لنا إنه إله لو حبيته يبقى لازم تختار ما بين الله والمال. حاسس إن إحنا مقبرين شوية؟ يبقى الفيديو ده عشانك. أنا هقولك الخلاصة. الكتاب المقدس بيقول لنا إن المال أصل كل الشرور. الله؟ مال هنبيع ونشتري إزاي؟ هو ينفع أصلاً نعمل حاجة في الحياة دي من غير الفلوس؟ ولا أنتوا بقى عايزيننا نربي كتكوتين وناكلهم وخلاص؟ لا طبعاً مش هنعمل كده، بس الصراحة أنا نفسي على الأقل ما نروحش الشغل تاني. المال ينفع نستخدمه علشان نجيب بيه احتياجاتنا الأساسية. المال ينفع يساعدنا نعيش، ينفع يبقى وسيلة لكن ما ينفعش يبقى هدف. ينفع استخدم المال اني املك حاجات ضرورية لحياتي، لكن ما ينفعش اكون عايش بس علشان اجمع المال. المال يستخدم لكن ما يملكش على قلبي. قلبي ملك الله وحده، الله وحده بس هو من يملك على قلبي.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي.

0: إذا أردت مئات السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.
1: حكم سيني.

0: أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوارد. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروضه تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكم كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال الثاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة، هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي بناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط علي، زي الامتحانات، مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط علي لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجة ينفع تتأجل وعلى أساسها أنا بأخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون أكتر أهمية، بس أنا مش بعرف أقول لأ أو مش بختار أني أأجل أو أعتذر بالشياكة للشخص دوت. الدائرة الثالثة ودي دائرة الحاجات لا مهمة ولا ملحة، والمفروض أن الدائرة دي ما تبقاش موجودة أساسا في حياتي، زي مثلا أني أحس أن أنا النهاردة عندي يوم فاضي فأتفرج على 3-4 أفلام. تنساش مرة تاني أن الأيام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة أنت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في أي حاجة اعرف أن ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الأخيرة ودي الدائرة اللي أنا بشوفها أن هي أكتر دائرة مهمة هي دائرة الأمور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع أجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا أني أنمي المهارات بتاعتي، واحد بيعرف يعزف أو واحد بيعرف يقرأ أو واحد بيعرف يكتب، قد إيه أنا بقضي وقت أني أنمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي إن هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعال اعزف، ها يلا تعال اقرأ كتاب، بس الدائرة دي أنا محتاج هي اللي أبتدي فيها وأحط فيها وقتي وأحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها إني لو أنا مهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة أكرم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها إني لو أنا ما قضيتش الوقت الكافي اللي أنا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، أيا كانت علاقتي مع ربنا، مع أصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعة من المشاكل والأزمات اللي أنا فيها ببقى عايش في دائرة رقم 1 المهم والملح. عندي مشكلة مع أصحابي فلازم أعالجها، عندي حتة واقعة في حياتي الروحية فلازم أعالجها، في حين أني لو ابتديت بدري أركز على الحاجات المهمة اللي في حياتي وأنميها هوفر وقت كتير وأبقى دايما جاهز للحتة الصعبة والتحديات اللي في حياتي. أشجعك راقب نفسك النهاردة أنت بتعمل إيه، بتقضي وقتك إزاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الأخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي أوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast on the awesomeness of the grace of God.
1: نرحب بكم مرة أخرى للإصغاء إلينا في هذا البرنامج الذي عنوانه رهبة نعمة الله.
0: I want to begin by telling you an incident that took place some years ago.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم حادثة حدثت منذ عدة سنوات.
0: During a conference on religion in Great Britain,
1: في أثناء مؤتمر عن الدين عقد في بريطانيا العظمى,
0: experts from around the world debated the following question.
1: تحاور خبراء من مختلف أنحاء العالم عن هذا السؤال.
0: What if any belief was unique to the Christian faith?
1: ما هي العقيدة التي ينفرد بها الإيمان المسيحي؟
0: They began by eliminating the possibilities.
1: وبدأوا حوارهم بحذف الأمور الممكنة.
0: Incarnation.
1: التجسد.
0: Other religions claimed that their gods appeared in human form.
1: هناك أديان أخرى تدعي أن آلهتها قد ظهرت في صورة إنسانية.
0: Miracles.
1: المعجزات.
0: Other religions claimed all sorts of miracles.
1: هناك ديانات أخرى زعمت لنفسها كل أنواع المعجزات.
0: And so the debate continued.
1: وهكذا استمر الجدل.
0: Until C.S. Lewis, the famous author and theologian, wandered into the room.
1: إلى أن دخل الغرفة المؤلف واللاهوتي المشهور C.S. Lewis.
0: He asked what was going on.
1: فتساءل عما كانوا يتجادلون بشأنه.
0: His colleagues told him that they were trying to discover what was unique about Christianity.
1: فأخبره زملاؤه أنهم كانوا يحاولون أن يكتشفوا ما كانت المسيحية تتفرد به.
0: C.S. Lewis' response was simple and to the point.
1: وكانت إجابة لويس بسيطة وحاسمة.
0: He said, "That's easy. It's grace."
1: قال هذا أمر سهل جدا. إنها النعمة.
0: And he left the room.
1: قال هذه الكلمة وغادر الغرفة.
0: I'm sure that I would have loved to have been in that room after he left.
1: وكم كنت أود أن أكون حاضرا في تلك الغرفة بعد أن غادرها C.S. Lewis.
0: The group continued their debate for quite a while.
1: واصلت الجماعة مناقشتها وجدلها بعض الوقت.
0: And then finally they concluded that grace does distinguish Christianity.
1: واختتموا المناقشة في النهاية بأن النعمة هي التي تميز المسيحية.
0: For the God of the universe to give his grace freely is truly unique.
1: فبالنسبة لإله الكون هو شيء فريد أن يعطي نعمته مجانا.
0: For the God of the universe to save a sinner by grace alone with no strings attached goes against every human instinct.
1: بالنسبة لإله الكون أن يخلص خاطئا بالنعمة وحدها وبدون ملحقات لها هذا أمر يتنافى تماما مع أي غريزة بشرية.
0: For God to love freely and expect nothing in return runs contrary to every other religious system in the world.
1: بالنسبة لله أن يحب مجانا ودون أن ينتظر أي مقابل هذا أمر يتنافى مع أي نظام ديني آخر في العالم.
0: Only Jesus Christ, the eternal Son of God, can offer God's unconditional love.
1: يسوع المسيح فقط ابن الله الأبدي يستطيع أن يقدم محبة الله بدون أي تحفظات.
0: Only Jesus Christ, the God of very God in human flesh, could be extravagant in his generosity of grace.
1: يسوع المسيح فقط الإله من الإله المتجسد يستطيع أن يكون مسرفا في سخاء نعمته.
0: Only Jesus Christ through whom the world was created would give freely of his saving grace.
1: يسوع المسيح فقط الذي به خلق العالم يستطيع أن يعطي نعمته المخلصة مجانا.
0: What is this grace and how is it given with no strings attached?
1: ما هي هذه النعمة؟ وكيف تعطى دون أن تكون مرفقة بأية قيود تربطها؟
0: We saw in the last broadcast how the God of grace saved Adam and Eve despite of their refusal to obey him.
1: رأينا في الحلقة الماضية كيف أن إله النعمة خلص آدم وحواء بالرغم من رفضهما طاعة الله.
0: We saw how his grace extended to them in three ways.
1: ورأينا كيف امتدت نعمته لهما بطرق ثلاث.
0: God extended his grace by not letting them physically die as they were supposed to.
1: الله بسط لهما نعمته بأنه لم يدعهما يموتان جسديا كما كان ينبغي أن يموتا.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: God extended his grace by promising them the coming Messiah.
1: الله بسط لهما نعمته بوعده إياهما بمجيء المسيح.
0: Thirdly,
1: ثالثا,
0: God extended his grace by shedding the blood of an innocent animal to cover their nakedness of sin.
1: الله بسط لهما نعمته بأن سفك دم حيوان بريء ليغطي عريهما بسبب الخطية.
0: The Bible says,
1: ويقول الكتاب,
0: that every human being that is born with Adam and Eve's genes of sin.
1: إن كل إنسان يولد يولد من آدم وحواء وفيه جينات الخطية الموروثة.
0: The Bible says,
1: يقول الكتاب,
0: that just as we do inherit our ancestors' genes, we have inherited Adam and Eve's genes.
1: إننا كما أننا نرث جينات أسلافنا فنحن أيضا ورثنا جينات آدم وحواء.
0: Those genes are manifested in the way we come out of the womb declaring independence.
1: هذه الجينات تظهر في الطريقة التي نخرج بها من الأرحام معلنين استقلالنا.
0: These genes are manifested in the way our pride rules supreme.
1: هذه الجينات تظهر في الطريقة التي تسود بها كبرياؤنا.
0: In Ephesians 2:1-10, the Apostle Paul summarizes how we are saved and rescued from what these genes can do to us.
1: وفي الأعداد العشرة الأولى من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس يلخص الرسول بولس كيف نخلص وننجو مما تستطيع هذه الجينات أن تفعله لنا.
0: Let's read it together.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات من كلمة الله معا. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
0: One of you, my listening friends, may be asking this question.
1: وقد يسأل أحد الذين يستمعون إلينا الآن هذا السؤال.
0: Why do we need to be rescued from the inherited sin genes?
1: لماذا نحتاج أن ننقذ من جينات الخطية الموروثة؟
0: As we saw in the last broadcast,
1: كما رأينا في الحلقة الماضية,
0: God's justice declared that if those sin genes are not dealt with,
1: عدالة الله المعلنة تقتضي أنه إذا لم نتخلص من جينات الخطية,
0: the consequences are eternal torment and punishment.
1: فإن النتائج هي عذاب وعقاب أبدي.
0: The courts of heaven have declared that unless those sin genes are done away with,
1: محاكم السماء أعلنت أنه ما لم يقضى على جينات الخطية,
0: we have a dismal future of utter loneliness and bleak darkness ahead of us.
1: فإن مستقبلنا سيكون كئيبا من عزلة موحشة وظلام حالك يتقدمنا.
0: There are some people who would say,
1: وربما يوجد بعض الناس الذين يقولون,
0: Yes, we agree that the sin gene has consequences.
1: نعم نحن نوافق أن جينات الخطية لها نتائج.
0: But they think that the way to deal with this sin gene is to do good works.
1: ولكنهم يظنون أن طريقة التعامل مع جين الخطية هذا هي أن نعمل بعض الأعمال الصالحة.
0: Why do they say that?
1: لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟
0: Because they hope that their good works will help alleviate the consequences of the sin genes.
1: لأنهم يأملون أن أعمالهم الصالحة سوف تساعد على تخفيف وتلطيف نتائج جينات الخطية.
0: There are others who teach that yes, Jesus died on a cross.
1: وهناك بعض الناس الذين يعلمون قائلين نعم يسوع مات على الصليب.
0: But you have to atone for your own sin by doing certain things.
1: ولكن ينبغي أن تكفر أنت عن خطاياك الشخصية بأن تعمل أشياء معينة.
0: Others teach.
1: آخرون يعلمون.
0: Oh yes, Jesus forgives, but you have to earn his forgiveness.
1: أي نعم يسوع يغفر ولكن عليك أنت أن تحصل على غفرانه.
0: Others say.
1: آخرون يقولون.
0: Oh yes, redemption is made possible by the cross, but you have to buy your redemption.
1: أي نعم أصبح الفداء ممكنا بواسطة الصليب ولكن عليك أنت أن تشتري فداءك.
0: The problem with these false teachings is that they are contrary to the Bible.
1: مشكلة هذه التعاليم المزيفة أنها مناقضة تماما لكتاب المقدس.
0: The Bible tells us that no one can climb up into God's chamber.
1: فالكتاب يعلمنا أنه لا يستطيع أحد أن يصعد إلى محضر الله.
0: No one can earn God's favor.
1: ولا يستطيع أحد أن يحوز على رضا الله.
0: No one can buy his way or her way into heaven.
1: ولا يستطيع أحد أن يشتري طريقه أو تشتري طريقها إلى السماء.
0: That's an impossibility.
1: هذه استحالة.
0: God is the one who has to come to us.
1: إن الله هو الذي كان لابد أن يأتي إلينا.
0: And that's what sets Christianity apart.
1: وهذا هو ما يجعل المسيحية متميزة.
0: Let me give you an illustration.
1: دعني أقدم لك توضيحا لما أقول.
0: A child's description of an elevator explains what the Bible means when it tells us that God comes to us.
1: وصف الطفل للمصعد يشرح لنا ما يعنيه الكتاب المقدس عندما يقول لنا إن الله يأتي إلينا.
0: The boy said, I got into this little room and the upstairs came down.
1: فالطفل يقول أنا أدخل إلى تلك الحجرة الصغيرة يعني المصعد وإذا بالطابق الأعلى ينزل إلى أسفل.
0: God is the one who comes to us.
1: الله هو الشخص الذي يأتي إلينا.
0: We do not climb up to God.
1: نحن لا نصعد إليه.
0: It wasn't long ago that I read the story about a man who was obsessed with meeting Queen Elizabeth II.
1: منذ وقت ليس بعيدا قرأت قصة عن رجل استبدت به فكرة أن يجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية.
0: This man slept through the most incredible security shield of Buckingham Palace.
1: استطاع هذا الرجل أن يتسلل عبر أكبر حرس لا يصدق إلى قصر بكنغهام.
0: And entered into the Queen's chambers.
1: ودخل غرف الملكة.
0: When she got there at night time, there he was in her private sitting room.
1: وعندما دخلت الملكة غرفتها في الليل وجدت هذا الرجل هناك في غرفة الاستقبال الخاصة بها.
0: He was waiting to see her and talk to her.
1: منتظرا أن يراها وأن يتحدث إليها.
0: She immediately had the guards arrest him and remove him to prison.
1: ولكنها استدعت الحراس على الفور ليقبضوا عليه ويرحلوه إلى السجن.
0: My friend, no one can climb into God's chamber uninvited.
1: أيها الصديق العزيز لا يستطيع أحد أن يصعد إلى غرفة الله دون أن يكون مدعوا.
0: We can only meet him when he comes down to us.
1: نحن نستطيع أن نقابله فقط عندما يأتي هو إلينا.
0: In Ephesians chapter 2,
1: في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: the Apostle Paul summarizes the way in which God comes to us and rescues us through His Son, the Lord Jesus Christ.
1: يلخص الرسول بولس الطريقة التي يأتي بها الله إلينا وينجينا خلال ابنه الرب يسوع المسيح.
0: Paul gives us three things that you must understand about God's grace in the life of a Christian.
1: ويعطينا رسول بولس ثلاثة أشياء ينبغي أن نفهمها عن نعمة الله في حياة المسيحي.
0: First,
1: أولاً,
0: God's grace takes away our dismal past.
1: نعمة الله تزيل عنا ماضينا الكئيب.
0: Secondly,
1: ثانياً,
0: God's grace gives us a glorious present.
1: نعمة الله تعطينا حاضراً مجيداً.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: God's grace leads us to a stupendous future.
1: نعمة الله تقودنا إلى مستقبل عجيب ورائع.
0: How did God's grace take away our dismal past?
1: كيف تلاشي نعمة الله ماضينا الكئيب؟
0: The Apostle Paul said that our inherited sinful genes made us to be born spiritually dead.
1: قال الرسول بولس إن جينات الخطية الموروثة جعلتنا نولد أمواتا.
0: Of course, there are some people who would say,
1: وبالطبع يقول بعض الناس,
0: Yes, there's something wrong with the human race.
1: نعم, يوجد شيء ما خطأ في الجنس البشري.
0: But nothing that science and technology cannot cure.
1: ولكن لا يوجد شيء يعجز العلم والتكنولوجيا عن علاجه وشفائه.
0: Science and technology have never eliminated diseases. They have just discovered more.
1: العلم والتكنولوجيا لم يلاشيا الأمراض أبدا, بل إنهما اكتشفا المزيد منها.
0: Science and technology have never eliminated poverty.
1: العلم والتكنولوجيا لم يلاشيا الفقر أبدا.
0: Science and technology have never been able to overcome death.
1: العلم والتكنولوجيا لم يستطيعا أبدا أن يقهرا الموت.
0: And then there are others who say,
1: ثم هناك من يقول,
0: In my natural state before Christ, I was like a man in a ditch.
1: في حالتي الطبيعية قبل المسيح كنت كأني إنسان في خندق.
0: I could not climb out of it by myself.
1: لم أكن أستطيع الخروج منه بقوتي الشخصية.
0: Until Jesus came and took my hand and pulled me out.
1: إلى أن جاء يسوع فأمسك بيدي وأخرجني منه.
0: That could not be further from the truth.
1: وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.
0: The Bible says,
1: قال كتاب,
0: We were dead in sin.
1: نحن أموات بالذنوب والخطايا.
0: Please tell me how can a dead person stretch out his hand?
1: من فضلك قل لي كيف يستطيع إنسان ميت أن يمد يده.
0: Please tell me how can a dead person even know that he is in a ditch?
1: من فضلك قل لي كيف يستطيع إنسان ميت أن يعرف أنه في خندق.
0: Before God's grace came into our lives,
1: قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
0: we were spiritual corpses.
1: كنا روحيا مجرد جثث ميتة.
0: Before God's grace came into our lives,
1: قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
0: we could not make one move toward God or respond to God.
1: لم يكن ممكنا أن نخطو خطوة واحدة نحو الله أو أن نتجاوب مع الله.
0: Until God's grace breathed spiritual life into our dead spiritual corpses, we could not even move.
1: وإلى أن نفخت نعمة الله نسمة الحياة الروحية في جثثنا المائتة روحيا, لم يكن ممكنا لنا أن نتحرك.
0: This spiritual death is a very strange type of death.
1: هذا الموت الروحي هو نوع غريب جدا من الموت. دعني أشرح لك ذلك.
0: While the person before Christ was spiritually dead,
1: فمع أن الشخص قبل أن يأتي أمام المسيح كان ميتا روحيا,
0: yet this person was up and about and actively proclaiming his or her independence from God.
1: إلا أن هذا الشخص كان يتحرك هنا وهناك ويعلن بحماس استقلاله أو استقلالها عن الله.
0: Listen again to verses 1 and 2 of Ephesians 2.
1: استمع مرة أخرى إلى العددين الأول والثاني من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس.
0: As for you, you were dead in your trespasses and sins.
1: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا.
0: In which you used to live while you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is not at work in those who are disobedient.
1: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.
0: What is Paul saying?
1: ماذا يقول بولس هنا؟
0: Paul is saying that before the grace of God,
1: ما يقوله بولس هو أنك قبل نعمة الله,
0: you were dead man walking.
1: أنت كنت إنسانا ميتا يمشي.
0: You were a dead woman walking.
1: وأنت كنت امرأة ميتة تمشي.
0: You were like a zombie.
1: كنت مثل الزومبي.
0: Do you know what a zombie is?
1: أتعرف من هو الزومبي؟
0: A zombie is a person of fiction and myth who has died but is still on his feet walking around.
1: الزومبي هو شخص خيالي أسطوري خرافي مات ولكنه لا يزال على قدميه يسير هنا وهناك.
0: In fact, the zombie literature is so gruesome that I won't get into it.
1: وفي الواقع إن الأدب الزومبوي مخيف وشنيع وأنا لن أتطرق إليه.
0: But before God's grace comes into our lives,
1: لكن قبل أن تأتي نعمة الله إلى حياتنا,
0: we were not only dead men and women walking,
1: لم نكن فقط رجالا أو نساء أمواتا نمشي,
0: but also we were enslaved to sin.
1: ولكننا كنا أيضا مستعبدين للخطية.
0: And in Ephesians 2:2, Paul said,
1: في العدد الثاني من الأصحاح الثاني من رسالة أفسس قال بولس,
0: We were enslaved to the world system and the evil spirit who controls this world system.
1: إننا كنا مستعبدين لنظام العالم وللروح الشرير الذي يسود نظام العالم.
0: We thought like the unbelievers think.
1: فكنا نفكر كما يفكر غير المؤمنين.
0: We talked like the unbelievers talk.
1: وكنا نتحدث كما يتحدث غير المؤمنين.
0: We were filled with greed, hatred, lust, arrogance, and self-assertion.
1: وكنا مملوئين بالطمع والكراهية والشهوة والكبرياء وإثبات الذات.
0: We had no room for God.
1: لم يكن فينا مكان لله.
0: But before we run out of time, I want to ask you a question.
1: لكن قبل أن ينتهي وقتنا أود أنني أسألك أيها المستمع الكريم سؤالا.
0: Has God been speaking to you to repent of your sins?
1: هل تحدث الله إليك عن توبتك عن خطاياك؟
0: Do not to repent of your sins.
1: هل تحدث الله إليك عن توبتك عن خطاياك؟
0: Do not harden your heart.
1: لا تقسي قلبك.
0: Because this is God's way of quickening your spirit.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لأ، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض. عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لأ، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقولي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacomercialradiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.
2: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، إنك بتقول وتعني ما تقول. تعالى مع بعض نقول الترنيمة دي وإحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له أنت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزعوا.

مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بص معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله، هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين، فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وزي ما وعدتكم إن مصفف الشعر هيكلف حنا هيبقى معانا في فقرة تانية من فقرات بناويت. هيكلف، إحنا مبسوطين إن أنت معانا في فقرة جديدة من زي القمر، أهلا بيك.
1: ميرسي، وأنا كمان مبسوط.
0: هيكلف، عايزين نحكي عن ألوان شعر 2014، إيه أكتر ألوان موضة وإيه أحلى الألوان مع ألوان بشرتنا إحنا البنات المصريين؟
1: في حاجة اسمها موضة وفي حاجة تانية إيه بيليق علينا. فالحاجة المهمة قوي إنه كل الموضة نحنا بنحبها عشان تبقى لايقة، وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني احنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمة قصدي، انه بيبقى فيه بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي وبعد كده بتدخل معه لون تاني. ممكن نتكلم على لون الموضة اللي هي الساندري، يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحنا ممكن هنا نعمل الألوان اللي هي الساندري.
0: فالألوان اللي هي إيه هيكلف؟
1: الساندري اللي هي ألوان الرماديات.
0: طب هيكلف، هل ألوان الأحمر والنبيتي رجعت موضة تاني ولا لأ؟
1: نحنا شايفين في موضة جديدة نازلة.

0: اللي هو ممكن احنا نلون تلت شعرنا اللي تحت او اطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الالوان دي تبقى لون احمر لو لاقت علينا. يعني ممكن احنا لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة ما تبقى سمرة خالص، هتبقى احلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوف انا انه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الاطراف اللي تحت احمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية، عشان احنا بنتكلم ممكن البنت تبتدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكر خفيف، ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال. ممكن يبقى فيها لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
1: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال، مش كده؟
0: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
1: تمام، خليكم معنا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014. استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موضتين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغاية تحت كتافها وتبقى القصة بس متدرجة شوية ودايما ممكن تبقى نازلة على عينها، ودي حاجة موضة حلوة قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شوية، فدي حاجة أنا بحسها شخصيا بتبقى حلوة على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كالر حلو عليه،
1: يعني زي ايه هكلي؟
2: متوقف على لون بشرة البنت، ممكن هي تعمله ألوانات البني الساندري، ممكن تعمله ألوانات البني المحمرة، ممكن يبقى بلوند شوية بس هو مبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شوية عن الشوكلت عشان الشوكلت ما بقاش موضة قوي.
1: أوكي. طب هيكلف البوي كات دي بتليق على أي حد ولا عايزة شكل وش معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي، البوي كات دايما بتليق على البشرة اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع أكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبة أو من عند منطقة الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها أكتر البوي كات، هي بتدي حجم أكتر للوش.
1: طب هل بيبقى أحلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا إيه رأيك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقة بطريقة الشعر الطبيعية، فنحن دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى نحن عارفين إنه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاريه موضة، أو الطويل من ناحية والقصير قوي من ناحية، هل ده لسه موجود ولا لأ؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحية وقصير من ناحية، بقت في موضة انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما ألم الشعر لو هو في فرح او في خطوبة، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف هو في انواع شنيوهات، يعني في مثلا شنيو كامل، هاف شنيو، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
2: طبعا الهاف شنيو هو معرف نفسه انه هو هاف شنيو اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر الثاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنب معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيليق عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيده.
2: ميرسي قوي ليكم، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقه الجميله دي.
1: شكرا ليكم.

0: تعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: ده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك ومسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو أنت في موقع سلطة، حتى لو صغيرة، أب، مدرس أو مدير في شغلك، ممكن تكون اتعرضت لموقف محرج، وهو أنك تستهين بحد أقل منك وما تقدرش إمكانياته، ويفاجئك مفاجأة غير متوقعة، زي اللي حصل مع أحد مدرسين الرياضيات في ألمانيا في القرن 16. كان فيه ولد اسمه جاوس، وكان جاوس ده ولد ذكي جدا وعبقري جدا، وخصوصا في الحساب. لكن المدرس بتاعه على قد ما كان مبسوط منه على قد ما كان متغاظ، لأنه كل ما بيسأل سؤال بيجاوب جاوس بسرعة البرق، ومش بيدي أصحابه أي فرصة عشان يجاوبوا أو حتى يفكروا. قرر المدرس بقى أنه يصعب الأسئلة شوية عشان يخلي جاوس يفكر شوية ويدي فرصة لزمايله يمكن يفكروا ويعرفوا يحلوا مسائل تانية، لأن زمايله برضو من حقهم يتعلموا. لكن جاوس فاجئ المدرس بسرعة الرد اللي احتاج فيه يدوب ثواني علشان يحل المسألة ويقولها. المدرس اتغاظ جدا وقرر انه يدي جاوس مسألة تعجيزية ما يعرفش بقى يحلها خالص، ولو حلها هياخد وقت طويل ويبقى كده عقبه على انانيته وارتاح شوية من كتر كلامه. والمسألة كانت انه يلاقي ناتج جمع الاعداد من 0 لـ100 في مرة واحدة. المفاجأة بقى ان جاوس بعد اقل من 5 دقايق قال في حماس: انا لقيت الحل، الحل هو 5050. المدرس اتغاظ جدا ومدريش بنفسه الا وهو بيضرب جاوس بالقلم على وشه، وقال له في غضب: هو انت بتهزر معايا؟ اكيد الناتج ده غلط. لكن جاوس جاوب عليه بمنتهى الهدوء وقال له: ازاي، ادي حل المسألة المعقدة بتاعتك اهي. وقال له بالترتيب كل حاجة، وشرح له ازاي جاب الحل ده في الزمن القصير، وازاي ان الطفل جاوس ده حط قاعدة من اهم قواعد الرياضيات بالرغم من صغر سنه. المدرس اتحرج جدا ومعرفش يرد على جاوس، بس في اللحظة دي اتأكد انه قدام شخص مش عادي، اللي اصبح بعد كده من اشهر علماء الرياضيات. اوقات كتير مش بنقدر اللي قدامنا التقدير الكافي وبنستهين بمستوى قدراتهم، وكتير من المواقف دي بتتم بين الاباء والامهات واولادهم. لو انت اب او حتى مدرس، قدر ابنك ومواهبه واديها الاهتمام الكافي، لان مين عارف ممكن في يوم من الايام يبقى نابغة في مجال معين، وساعتها هتحس بالتقصير لانك ما اديتهوش الاهتمام الكافي. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: وقبل موت وقيامة المسيح جاء واحد ليلة واحد الراجل من العلماء الكبار اليهود اللي كان كيفتش على الحق، سميته نيقوديموس لعند المسيح وقال له:
1: المعلم، كلنا كنعرفوا بلي الله هو اللي صيفطك، حيت هاد المعجزات اللي كدير ما يقدر حتى واحد يديرها اذا ما كانش الله معاه.
0: وقال له يسوع:
2: راه حتى واحد ما غادي يدخل الجنة الا اذا تولد مرة اخرى.
0: وقال له نيقوديموس:
1: شنو كتقول؟ كيفاش يمكن الواحد يتولد مرة اخرى هو كبير في العمر؟ واش يقدر يرجع عطان ديماه ويتولد مرة اخرى؟
0: وشرح له يسوع وقال:
2: حتى واحد ما غادي يدخل الجنة اذا ما تولدش من الروح. المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح روح. الواحد كيخلق بذاته من باباه ويماه، وهذه هي الولادة الاولى. ما تعجبش اذا قلت لك خصك تولد مرة اخرى. الروح القدس هو اللي كيعطي الحياة الجديدة. الريح كينفخ فين بغى وتسمع صوته، لكن ما تعرفش مين كيجي ولا لين كيمشي. هكذا كل واحد اللي مولود من الروح، وهذه هي الولادة الثانية.
0: وهكذاك ما فهمش نيقوديموس وقال له يسوع:
2: انت عالم كبير عند اليهود وما كتعرفش هذا الشيء؟
0: وهو يفسر له يسوع شنو هي الولادة الروحية وقال له:
2: كما علق موسى الحية النحاس على الخشبة في الصحراء، هكذا خصو يتعلق ابن الإنسان.

0: باش كل واحد اللي يؤمن به يعطيه الله الحياة الدائمة، حيت الله حب العالم حبة كبيرة لدرجة عطى ولده الوحيد باش كل واحد اللي يؤمن به يعطيه الحياة الدائمة وينجيه من الموت. والله ما صيفتش المسيح باش يحكم على العالم، ولكن صيفته باش ينجي وينقذ العالم. وكل واحد آمن به الله ما غاديش يحسبه، ولكن اللي ما آمنش به الله يحسبه. النور جا للعالم، ولكن الناس كيبغيو الظلام كتر من النور، حيت خايفين عندك النور يفضح شرهم. ولكن اللي كيدير الحق كيجي للضوء. اللي كيآمن بابن الله عنده الحياة الدائمة، واللي ما كيآمنش بابن الله ما غاديش يشوف الحياة الدائمة، ولكن غادي ينزل عليه غضب الله.
1: وفي الاخر فهم نيقوديموس وآمن بيسوع المسيح.
2: الله كيحبك بزاف، خاصك تاخذ خطوة بالإيمان وتقبل محبته. الراجل ولا المرأة المعطوطين في وقت موسى كان خاصهم ياخذوا خطوة بالإيمان ويشوفوا في الحية باش يعيشوا، وكذلك باش تولد روحيا وتاخذ الحياة الأبدية خاصك تقبل غفران الله على أساس سيلان دم المسيح من أجلك. خاصك تشوف عذاب يسوع وتآمن.

0: واحد النهار في الطريق من القدس للجليل، يسوع والتلامذ ديالو جازوا على مدينة السامرة، وحيت عيا يسوع جلس على الحافد البير، وجات واحد المرأة باش تسقي، وقال لها يسوع
1: أعطيني نشرب،
0: حيت التلامذ ديالو كانوا مشاو باش يشريوا الماكلة. وقالت له المرأة
2: كيفاش تطلب مني تشرب وانتينا يهودي وانا سامرية؟
0: حيت اليهود ما كانوش كيخلطوا السامريين. وجاوب يسوع وقال له
1: لو كان عرفتي المعطاة الله وشكون لك يقول لك أعطيني نشرب لو كانت طلبتي منه ويعطيك الماء الحي.
0: قالت له المرأة
2: يا سيدي ما عندك شي دلو والبير غارق، ومنين غادي يجيك الماء الحي؟ واش انت عظم من بابنا يعقوب اللي عطانا هاد البير وشرب منه هو ولاده والكسيبة ديالو؟
0: وجاوب يسوع وقال له
1: كل واحد اللي كيشرب من هاد الماء كيعاود يعطش، ولكن اللي كيشرب من الماء اللي نعطيه أنا ما عمره ما يعطش، ولكن كتولي فيه عين الماء كتفور للحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة
2: أزيدي أعطيني هاد الماء باش ما نعطشي وما نعاودشي نجي هنا باش نسقي.
0: قال له يسوع
1: سيري وعيطي لرجلك وأجي.
0: قالت له المرأة
2: ما عنديش الرجل.
0: قال له يسوع
1: عندك الصح في اللي قلتي، ما عندكش الرجل، حيت كانوا عندك 5 رجال واللي انت معاه دابا ماشي رجلك، عندك الحق.
0: قالت له المرأة
2: أسيدي أنا شايفة بلي نتنبي جدودنا عبد الله في هذا الجبل، وانتما كتقولوا بلي القدس هي المطعم فين خصها تكون العبادة.
0: وقال له يسوع
1: قال مرة تيقيني تجي واحد الساعة فاش لا في هذا الجبل ولا في القدس تعبد الله، انتما كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، اما حنا كنعبدوا اللي كنعرفوه حيت الخلاص ونجام اليهود، ولكن جي واحد الساعه وهي دابا ملي يعبدوا العباد الحقيقيين الله بالروح والحق، حيت الله كيفتش على اللي كيبحال هادو اللي يعبدوه، الله روح واللي كيعبدوه خصهم يعبدوه بالروح والحق.
0: قالت له المراه
2: انا كنعرف بلي المسيح غادي يجي وملي يجي غادي يخبرنا بكل شيء.
0: وقال له يسوع
1: أنا اللي كنهضر معك هو المسيح.
0: وخلات المرأة القنبورة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس
2: أجي وتشوفوا واحد الرجل اللي قال لي اللي عملت في حياتي كلها واش يكون هو المسيح.
0: وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند المسيح وآمنوا به من ديك المدينة بزاف د الناس بسبب الكلام د المرأة اللي شهدت وقالت
2: قال لي اللي عملت كله.
3: اليوم كيسافروا بزاف د الناس باش يعبدوا الله في واحد بلاصة كيظنوا بلي الله غيغفر لهم ذنوبهم كلها تما، هو بلي الله غيرضى عليهم ويعطيهم اللي بغاوه في ديك البلاصه. هذا خطا، الله منع من الاول وحرم باش تكون حجار مقدسه ولا حوايج اخرى مقدسه. الله روح، وباش تعبد الله خاصك تعبده بالروح والحق وتولد مره اخرى من روح الله، وهيدا تعبده بالحق كما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي الله روح، وباش تعبدو خاصك تعبدو بالروح والحق. الله محبة، الله كيبغيك، الله بغى الخير والسلام والفرحة الكبيرة في حياتك، الله بغى يعطيك واحد الحياة جديدة. الإنجيل كيعاودنا
0: واللي قبلوا المسيح واللي آمنوا باسمه اعطاهم الحق باش يولي ولاد الله، اللي تولدوا ماشي من الدم ولا من خاطر الجسد ولا من خاطر الراجل، لكن من الله. يوحنا 1:12-13.
3: ولكن كلنا عندنا واحد المشكل كبير،
0: الناس كلهم ذنبوا وما دركوش مجد الله، روما 3:23. وأجرة الخطية هي الموت، روما 6:23. ولكن الله بين محبته لنا حيت مات المسيح على سببنا وخا حنا باقي مذنبين، روما 5:8.
3: الإنجيل كيعطينا واحد الوعد عظيم،
0: حيث إذا استقريتي بفمك بالرب يسوع وآمنتي بقلبك باللي الله قيم من بين الأموات تنجى، روما 10:9.
3: الله بغى يرجع العلاقة معك، الله بغاك تعيش معاه في الجنة، بغاك تولي ولده. هذه واحد الهدية من الله ليك، كاين طريق واحد باش تصلح العلاقة مع الله، خاصك تقبل هدية المسيح اللي مات على ذنوبك، وخاصك تدير جوج حوايج باش تقبل هاد الهدية. الحاجة الأولى توب من ذنوبك، خاصك تطلب من الله الغفران على أساس موت المسيح على ذنوبك. الحاجة الثانية، آمن بالمسيح، خاصك تقبل بالإيمان ذبيحة المسيح وعمل الله ملك على حياتك. خاصك تختار باش تبعو طول حياتك. واش بغيتي تقبل هاد الهدية دابا باش تصلح علاقتك مع الله؟ واش دير هاد جوج الحوايج، يعني تتوب وتآمن؟ إلا أنت مستعد باش تقبل هاد الهدية، صلي واحد الصلاة بحال هذه. يا ربي، أنا كان اعترف ليك باللي أنا مذنب في حقك وفي حق الآخرين، أنا محتاج لغفرانك ونادم على ذنوبي، طهر قلبي منها. أنا آمنت بالمسيح اللي مات في موطعي على الصليب وقام من الموت باش يحررني من الذنوب اللي في حياتي، وأنا كان قبلك منجي شخصي لحياتي، وكان قبل الحياة الأبدية اللي كتعطيها لي باطل. حاولني يا ربي باش نعيش حياة صالحة قدامك، في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: ومن اللي طلع يسوع للسماء بعشر أيام كانوا التلامذ في القدس مع بعضياتهم، وواحد الساعة سمعوا صوت قوي جاء من السماء كبحال شي رعدة وعمرت البلاصة اللي كانوا جالسين فيها، ومن بعد شافوا كبحال لسان العافية على الراس كل واحد اللي كان تما كيما وعدهم يسوع، وتعمروا كلهم بالروح القدس، وكانوا بزاف د الناس من كل بلايص د الدنيا في القدس حيت كان العيد. جاءوا من العراق ومصر وإيران وتركيا وآسيا وأوروبا وجوايه ليبيا والعرب، وكلهم سمعوا على العجائب د الله في اللغة ديالهم وتعجبوا كاملين وقالوا
1: شنو هادشي؟
0: ولكن بعضهم ضحكوا عليهم وقالوا
1: راس كرانين.
0: ووقف بطرس والحداش تلامذ الآخرين وقال لهم
2: هادو ما هماش سكرانين، ولكن هادشي وقع باش يتحقق اللي قال النبي يوئيل في اليوم الاخر الله غادي يكب روحه على كل الشعوب وكل واحد اللي استغاث باسم الرب ينجى.
0: وتعمر بطرس والتلامذ الاخرين بالروح القدس ورجعت عندهم القدره باش يهضروا بقوه مع الناس كاملين على يسوع، وعاود بطرس على العجائب والامارات اللي عملهم الله بيد يسوع وعلى النبوات اللي حقق يسوع، وقال
2: انتم بيدين قباح صلبتوا يسوع وقتلتوه، ولكن الله قوموا من بين الميتين، وخصكم تعرفوا كلكم بالتحقيق باللي هاد يسوع اللي صلبتوه انتوما ردوا الله رب ومسيح.
0: ومن اللي سمعوا هاد الشي تقرصوا في قلبهم وقالوا البطرس وللرسل الاخرين
1: شنو نعملوا يا خوت؟
0: وقال لهم بطرس
2: توبوا من ذنوبكم وتغطسوا باسم المسيح باش ذنوبكم يتغفروا، وغادي انتخذوا معطى الله اللي هو الروح القدس، حيث الله هو اللي وعد بهاد الشي لكل واحد اللي كان بعيد عليه ورجع، الله كيطلب من كل واحد يرجع له.
0: وكان بطرس كيترجاهم وكينباهم بكلام آخر وكيقول
2: نجوا راسكم من هذا الجيل المعوج.
0: واللي قبلوا كلامه تغطسوا ونزادت في ديك النهار مقدار 3000 د الناس.
3: الإنجيل كيقول ما تسكروش بالخمر اللي كتسبب في الفساد، ولكن تعمروا بالروح القدس. الروح القدس هو روح الله، كل واحد كيأمن بالمسيح ذنوبه كتغفر وكيتعطالو الروح القدس. واش كتعقل من اللي يسوع قال خاصنا نتولدوا من روح الله باش ندخلوا للجنة؟ من اللي كان قبلوا المسيح كان تولدوا من روح الله، كان رجعوا خليقة جديدة، خليقة مولودة من الروح وماشي من الذات. كل المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، يعني المؤمنين اللي تولدوا من جديد، عندهم الروح القدس. الكتاب المقدس كيقول تعمروا بالروح القدس. تعمروا هنايا كتعني باللي نكونوا ديما معمرين بالروح القدس، يعني تعمر كل نهار وتجدد. خاصنا كل نهار نطلبوا من الله باش يعمرنا بالروح القدس. الروح القدس كيعطي القوة لأتباع المسيح باش يكونوا شهود صحاح ويتغلبوا على الشيطان. بطرس من صياد الحوت خايف ولا من شهود شجعان للمسيح، حيث الروح القدس نزل عليه. وبسبب شهادة بطرس آمن تقريبا 3000 شخص بالمسيح في نهار واحد. الكنيسة ماشي هي البناية، الكنيسة هي المؤمنين بالمسيح من اللي كيجتمعوا مع بعضياتهم. اسمع حياة المؤمنين الأولين زعم الكنيسة الأولى كيف كانت.
0: المؤمنين الأولين كانوا كيداوموا على التعليم ضد الرسل والشركة وتكسير الخبز والصلاة، وكانوا كلهم مع بعضياتهم، وكان عندهم كل شيء مشروك، وكانوا كيبيعوا اللي عندهم ويقسموها بيناتهم على القدر الحاجة كل واحد، وكانوا كل نهار كيداوموا على المشي ديالهم البيت الله برأي واحد، وكانوا كيكسروا الخبز في ديورهم ويأكلوا مع بعضياتهم بالفرحة والقلب الصافي، وكيحمدوا الله وعندهم القبول عند الله والناس كلهم. وكان الرب كيزيد كل نهار في الكنيسة الناس اللي نجاو. وكان واحد من تلامذ المسيح سميته فيليبوس، راجل تاقي والله استعمله باش يخبر بخبر الخير، ودار بزاف دي المعجزات باسم المسيح، وبزاف دي السامريين أمنوا على يده. في ذيك الوقت ظهر له ملك الله وصيفته لواحد الطريق في الصحراء، وجبار واحد الراجل ماشي في كاروستو كيقرأ من كتاب النبي إشعية، وهذا الراجل كان وزير مهم في الحبشة، وقال الروح القدس لفيليبوس
4: قرب من مول هاد الكاروسة وترافق معه،
0: وجرى فيليبوس ومن الليل حقوس معه كيقرأ من كتاب إشعية وقال له
4: واش كتفهم اللي كتقرأ؟
0: وجاوبه الحباشي
2: كيفاش غادي نفهم إذا ما شرح لي شي واحد؟
0: وطلب من فيليبوس باش يطلع ويجلس معاه في الكاروسة، وجبرو كيقرا في الآية اللي كتقول وهما غادين به للذبيحة بحال واحد الخروف، وبحال الخروف ساكت قدام اللي يجزو ما فتحش فمه. وقال له الحباشي:
2: عافاك قل لي، على من كيقول النبي هاد الكلام؟ على راسه ولا على شي واحد آخر؟
0: وبدا فيليبوس كيبشر الحباشي بيسوع من هاد الآية. وملي كانوا ماشيين في الطريق وصلوا لواحد الموضع فيه الماء، وقال له الحباشي:
2: هالماء شنو اللي كيمنعني من التغطيس؟
0: وقال له فيليبوس:
4: تقدر تغطس إذا كنت كتآمن من كل قلبك بهذا الكلام.
0: وجاوبوا الحباشي وقال:
2: أنا كان آمن باللي يسوع المسيح هو ابن الله.
0: وآمر باش توقف الكروسة، ونزل فيليبوس والحباشي الماء، وغطس فيليبوس الحباشي. وملي طلعوا من الماء خطف روح الله فيليبوس، وما بانش مرة أخرى للحباشي اللي مشاف طريقه فرحان. والتغطيس هو رمز باللي ندفننا مع المسيح في الموت وقمنا معاه للحياة الجديدة، زعما موت الإنسان القديم وخلوق الإنسان الجديد.
3: شنو غادي يوقع في المستقبل؟ واش نقدروا نعرفه؟
0: إياه نقدروا نعرفه. الكتاب المقدس كيخبرنا باللي يسوع غادي يرجع مرة أخرى للأرض، مالك منتصر وقاضي كيحكم بالعدل، والناس اللي ماتوا كانوا كيأمنوا بيسوع غادي يقوموا هما الأولين من الموت، وإحنا المؤمنين اللي باقين بالروح غادي نتلاقوا معاه في السحاب، وعيوقف يسوع ملك الملوك وعيحكم الدنيا كلها، والله غادي يحاسب الشيطان الخداع وغادي يسيبه في قاع جهنم على الدوام، والناس كلهم عيوقفوا قدام العرش العظيم دالله، والله عيجبد كتاب الحياة. وكتاب الحياة هو الكتاب فين مكتوبة السميات الناس اللي كيآمنوا وكيتبعوا المسيح، والكتاب عيكون مطبق وحتى واحد ما يقدر يفتحه. ومن بعد غادي يجي ولد المرأة اللي هو المسيح الخروف اللي ما فيه حتى شي عيب، وهو عيجي ويفتح الكتاب على صوت التسبيح:
1: انتينا كتستاهل بسبب موتك تفتح الكتاب، بدمك انتينا شريتي ناس لله من كل قبيلة وشعب ولغة، وعملتي منهم مملكة كهنة وأمة مقدسة وعيملكوا على الأرض.
0: والله غادي يحاسب الناس على الأعمال دياله، وفي كتاب الحياة مكتوبة السميات الناس اللي كيتبعوا المسيح، والمسيح غادي يفرق الناس على اليمين وعلى الشمال كيما كيفرق السارح الغنم على المعيز، وعيقول المسيح الخرفان اللي على اليمين: أجي ويا اللي بارككم الله، ورتو اللي وجد لكم من قبل ما يخلق الدنيا. وعيقول اللي على الشمال: سميتكم ما مكتوباش في كتاب الحياة، سيروا الجهنم اللي دار الله للشيطان والأتباع دياله، وعتكون سما جديدة وأرض جديدة، والله غادي يكون مع شعبه وغادي يمسح الدموع من العينين، وما عتكونش الموت من بعد ولا حزن ولا بكاء ولا عذاب، وما عيكونش الليل والناس ما عاد حتاش الشمس، حيت العز الله والخروف المذبوح اللي هو المسيح غادي يضوي على الناس وعيحكم على الدوام، وعتكون شجرات الحياة موجودة وعتسالى لعناد الموت علينا.

0: عزيزي المستمع، هذه هي الرسالة الله اللي بغي يوصلنا بواسطة الأنبياء القدام. أنت مختور من الله إذا آمنت بهذه الرسالة. الروح القدس غادي يسكن فيك ويشجعك ويوريك شنو الله باغيك تدير ويعطيك السلام في قلبك. تكلم مع الله وقل له فين تفطريقه. وإذا كنت باقي ما قبلتي المسيح في قلبك، علاش اللي ما تقبلوش اليوم؟ كنتمنى باللي تكون كدير هاد الدراسة مع شي مؤمن ولا مؤمنة، ولكن إذا كديرها بوحدك عيط على هاد التليفون اللي فوق السي دي والإمبي 3 وقول فين انت في طريق الله من خلال الأنبياء القدام. وإذا قبلتي المسيح خاصك تمشي معاه في حال هيدا. في الأول خاصك تغطس، هضر مع اللي كيدير معاك هاد الدراسة وقول له باللي انت مستعد باش تطيع المسيح في التغطيس بحال هاد الحبشي. ثانيا طلب من الله باش يعمرك بالروح القدس كل نهار. ثالثا اجتمع ديما في الكنيسة، كما شفنا من قبل بل الكنيسة ماشي هي البناية، ولكن المؤمنين بالمسيح اللي كيجتمعوا كيكونوا هما الكنيسة. تقدر تجتمع مع واحد ولا جوج آخرين ولا الآلاف، المهم هو تجتمع مع المؤمنين. رابعا قرأ ولا اسمع من الكتاب المقدس كل نهار باش تكبر في إيمانك. كاين بزاف ديال القصص آخرين والحكمة والتعليم ديال الأنبياء القدام في الكتاب المقدس. ملي تقرأ ولا تسمع طلب من الله باش يكلمك والروح القدس غادي يعلمك.
1: الروح القدس كيقول آجي، واللي كيسمع يقول آجي، وكل واحد اللي فيه العطش يجي ويشرب من ماء الحياة باطل. آمين.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، كان في مصاعب، وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطه عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لا بيكونش عندنا هذا الغرض، بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيز المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أنه هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما احساسنا بعد الانجاز بيبقى احساس بالانتعاش والسعاده والبهجه والنشوه والفرحه، لان انا انجزت امر او انهيت امر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجه من حد، لما بتعزم على اكله حلوه انا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل التالت اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة ثلاثة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها باي حجر، المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الاعمال اللي انا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا اعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الابرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه، كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، إن احنا نكون بنساعد الناس إن المخ بتاعهم يفرز الأربع تفاعلات الكيميائية دي اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: هل تصدقون أنني بدأت أشعر بالراحة والسعادة كلما فكرت في يوم القيامة وتأملت في علاماته؟
9: ماذا تقول؟
8: هذا ما حدث. كلما أتلفت حولي أجد صراعات وضغوطا وآلاما وأحزانا تجعلني أرى في يوم القيامة الرجاء المبارك.
10: صراعات وآلاما وأحزان؟ أنت؟ فماذا عنا؟ أو على الأقل عني؟
9: الألم والحزن لا يهرب منه أحد يا حسام.
10: لكن مروان
8: هو دائما يقارن بيني وبينه.
9: ومن أدراك أن مروان سعيد ومستريح لما هو فيه؟
10: وكيف لا يستريح؟
11: السعادة يا حسام نسبية، ما يسعدك قد لا يسعدني، وما يسعدني قد لا يسعدك. لا يمكن أن تكون السعادة مطلقة للجميع.
9: حسام يركز على الناحية الاقتصادية، الراحة المادية.
10: وهل هذه شيء سهل؟
9: لا أحد يقول ذلك. المال يجعل الحياة سهلة
8: ويجعلها أيضا تعيسة.
10: تعيسة؟
11: لم أرى ولن أرى إنسانا راضيا تماما بحياته.
8: لن يقتنع يا عم قاسم، لن يقتنع أبدا.
11: أسعد إنسان هو الراضي والقانع بحياته.
9: ذكرتموني بقصة حكاها لي أبي وأنا طفلة صغيرة.

0: أي قصة هذه؟ قصصت عليك الكثير من القصص، كنت لا تنامين قبل أن أحكي لك حكاية وأحيانا حكايتين.
1: قصة امرأة فقيرة مات زوجها الصياد وترك لها 3 بنات وصبيا تعتني بهم. ذاقت الأمرين في توفير الطعام واللباس لهم حتى كبر الصبي وأصبح شابا يجري على رزق أمه وإخوته البنات.
2: انتهت سنوات تعبها وصبرها؟
3: لابد أنها استراحت بعد ذلك.
1: لا، لم تسترح،
4: هي طماعة. إذن ماذا تريد أكثر من رزقها ورزق بناتها؟
1: مات ابنها أيضا.
2: ياه، منحوسة هذه المرأة.
4: المنحوس منحوس. ألم أقل لكم هكذا الأقدار تحارب الضعيف وتهزمه، تترك القوي والغني يزداد قوة وغنى، أما الضعيف فلا.
0: انتظروا انتظروا حتى نسمع نهاية القصة.
3: النهاية ظاهرة من البداية، نحس وشقاء مستمر.
1: هكذا قالت المرأة وباتت باكية تشكو سوء حظها وظلم القدر، ونامت والدموع تملأ عينيها وحلمت حلما
2: منحوسا أيضا. حلما منحوسا طبعا.
1: لا، اسمعوا، حلمت أنها صعدت إلى السماء.
4: ماتت، استراحت.
1: هذا حلم، رأت نفسها في الحلم تحمل صليبا ثقيلا تنوء بحمله.
0: صليبها فعلا ثقيل يكسر الظهر.
1: قبلها ملاك، قالت له: صليبي ثقيل. قال لها: لكل إنسان صليب يحمله. قالت: لكن صليبي ثقيل، أريد أن أغيره. أخذها معه إلى غرفة مملوءة بالصلبان.
2: ولماذا صلبان؟
3: الصليب رمز العبء أو حكم القدر.
4: ولماذا لم تستبدل صليبها بغيره؟
1: هذا ما عرضه عليها الملاك.
0: وهل استبدلت صليبها بآخر؟
1: أبي، ألا تذكر أنت الذي حكيت لي القصة؟
0: لا أذكر يا مريم. ها، ماذا حدث؟
1: ركنت صليبها الثقيل وسط الصلبان ودارت تختار صليبا آخر. أخذت تختبر الواحد بعد الآخر. الأول كان ساخنا كقطعة جمر نار كاد يحرق كفها، تركت. الثاني بارد كالثلج، تجمدت منه أصابعها. الثالث ثقيل جدا، لم تقدر أن ترفعه من على الأرض. وظلت هكذا حتى اختبرت كل الصلبان.
2: كل الصلبان التي بالحجرة؟
1: هكذا قال أبي. وأخيرا عثرت على صليب مناسب خفيف، استطاعت أن تحمله بسرعة وتخرج فرحة.
3: الحمد لله، استراحت أخيرا،
4: وجدت صليبا آخر خفيفا.
1: هكذا تصورت، لكنها حين خرجت إلى النور ونظرت إلى الصليب الخفيف المريح الذي حملته، وجدته صليبها الأصلي الذي دخلت به.
0: واستراحت، قنعت بصليبها واستراحت. لو رضي الإنسان وقنع بما هو فيه لسعد واستراح.

0: ومن ضمن العلامات أيضاً لمجيء المسيح الثاني تغييرات الأحوال الاقتصادية.
1: للأسوأ أم للأفضل؟
2: للأسوأ طبعاً.
3: قرأت أنه من ضمن العلامات أن المال سيفيض في أيدي الناس.
4: كيف ذلك يا عم قاسم؟
0: الاختلال بالنقص عند البعض والفيض عند البعض الآخر. يقول الرسول بولس إلى تيموثاوس: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
3: أصعب مما نحن فيه؟ مستحيل. كنت أحسب أن المال سوف يفيض في أيدينا.
2: قد تكون ممن سيفيض المال عندهم.
3: ومن يضمن لي؟ أنا أعرف حظي جيدا، بيني وبين المال عداوة.
1: كل الناس تشكو العسر المالي
3: إلا أنت وأبوك وعائلتك.
1: وأنا وأبي وعائلتي؟ مشكلة الإنسان مع المال أنه لا يمكن أن يصل إلى حد الاكتفاء.
4: بالعكس، كلما زاد دخل الفرد كلما بحث عن أكثر.
0: كالرمل في الصحراء، كلما رويته كلما اختفى الماء واحتاج للمزيد.
2: أنا أتفق مع مروان، كل الناس تشكو العسر المالي. انظروا إلى الشباب الذي لا يجد عملا أو مسكنا أو طعاما أو لباسا مناسبا.
3: كافيا، لا يهم أن يكون مناسبا أم لا، كاف، طعام كاف فقط أو لباس كاف فقط. الكفاف يكفي، حد الكفاف.
1: المشكلة ليست في الكفاية للبعض، بل المشكلة هي عدم الاكتفاء عند البعض. الهوة بين الفقير والغني، قلة تمتلك الكثير وكثرة لا تحصل على القلة.
3: أنت الذي تقول ذلك؟
4: كلنا نقول ذلك يا حسام.
3: لم أكن أتصور أنه يرى ذلك أبدا.
1: لا أرى ذلك، ما يعذبني هو هذا الذي أرى.
2: كم تظلمه يا حسام، كم تظلمه.
0: وكل الإنفاق على التسلح والدمار والحروب والمؤامرات والإرهاب. ويزيد من المشكلة الانفجار السكاني، زيادة الأفواه الجائعة بشكل مخيف.
4: وهذه علامة من علامات يوم القيامة؟
0: نعم، هي علامة من علامات النهاية.
4: فالنهاية جاءت، سوء الأحوال الاقتصادية موجود وواضح. أبشروا، النهاية حلت.
0: ومن علامات النهاية انتشار الأوبئة. هكذا أعلن المسيح لتلاميذه: تكونوا أوبئة.
1: الأوبئة منتشرة في العالم منذ القديم.
2: في كل جيل تحدث نكسة ومأساة صحية تودي بحياة الكثيرين.
0: هذا ما نسمع به، وهناك ما لا نسمع به. الملايين تموت كل عام بسبب أوبئة متعددة.
3: نعم، مؤخرا ظهرت أوبئة مستحدثة. من كان يسمع عن الإيدز؟ هذا المرض العجيب الذي يقتل المناعة في جسم الإنسان،
4: وما يزال العلماء حيارى في اكتشاف علاجه.
1: لم يصلوا بعد إلى كل الأسباب التي تسببه وتنقله.
2: مات به كثيرون من المشهورين والمرموقين والأغنياء، ولم تنفعهم شهرتهم أو أموالهم بشيء.
0: هو قنبلة هذا العصر، هو والسرطان الذي يسمونه المرض الخبيث.
3: كل الأمراض خبيثة.
4: هو خبيث لأنه لا يسهل كشفه ومعرفة مدى الإصابة به إلا بعد أن يستشري في الجسم كله.
1: انتشر بشكل كبير هذه الأيام،
0: أصبح رعبا لكل الناس. الناس من خوف السرطان في سرطان من الخوف. والتلوث، هذا الوباء الأخير، تلوث إشعاعات وتلوث بيئة، كل ذلك.
2: الموت يدخل جسم الإنسان من كل مسامه، يتنفس موتا، يشرب موتا، يأكل موتا، يلمس موتا، كل ما حوله موت.
3: لا تفزعين يا مريم، لكن هذا صحيح.
4: لولا الاعتماد على الله والإيمان به لهلكنا كلنا. اللهم احفظنا.
1: لا ينجو غني أو فقير.
0: الوباء يصل إلى الجميع بلا استثناء. ومن أصعب الأوبئة الأمراض النفسية، الاكتئابات والتوترات النفسية.
3: قرأت عن الفنان الإذاعي الساخر توتو الذي كانت نكاته تغطي أوروبا وأمريكا وأغلب بلاد العالم في الإذاعات المختلفة. كان يعاني من مرض اكتئاب نفسي، وظل يتردد على أحد كبار الأطباء النفسيين لأكثر من سنتين دون أن يعلن له عن اسمه الحقيقي.
4: كان يخفي نفسه عن الطبيب،
1: لعله كان يخشى أن يعرف جمهوره مرضه فينفضون عنه.
3: نعم، سنتان والطبيب يحاول معه دون فائدة.
2: وماذا حدث بعد ذلك؟
3: بعد أن تعب الطبيب منه قال له: آخر ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تستمع إلى نكات وإذاعات توتو التي قد تساعدك في التغلب على اكتئابك النفسي.
4: يستمع إلى نكات نفسه؟
0: لم يكن يعرف الطبيب أن مريضه هو الفنان الساخر نفسه. وهكذا أكثر الناس اكتئابا كان الفنان الذي يطرد الاكتئاب عن الناس.
2: كل هذه علامات تؤكد أن النهاية قربت.
3: قربت؟ أنا أراها لابد أن تتم في جيلنا هذا. أهلا بها.
4: أهلا بها، تغيرت لهجتك يا حسام.
1: لهجتنا كلنا.
0: الرجاء المبارك، مجيء المسيح الثاني هو الرجاء المبارك.
3: لن تعود القيامة تخيفنا،
1: والعلامات حولنا تؤكد قربها.
4: من يعلم، قد تحدث قبل أن تنتهي حلقة الليلة.
2: الله وحده يعلم.
0: لا يهم، ما دمنا مستعدين لها. الحمد لله.
5: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني. أذكر ثلاث علامات تحدث عنها المسيح لمجيئه الثاني.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاءت رسالة من معترض يقول فيها: هناك كتب مشكوك في صحتها، يسمونها أحياناً كتب الأبوكريفة، وهذه حذفها البروتستانت من الكتاب المقدس. للرد على هذا الاعتراض أقول إن كتب الأبوكريفة معناها الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء، وهي كتب طوبيا ويهوديت وعزراس الأول والثاني وتتمة أستير ورسالة إرميا ويشوع بن سيراخ وباروخ وحكمة سليمان وصلاة عزاريا وتسبحة الثلاثة فتية وقصة سوسنة والشيخين وبل والتنين وصلاة منسة وكتاباء المكابيين الأول والثاني. ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية. وبما أن بني إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية وعنهم أخذ الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه. وقد رفضوا هذه الكتب في مجمع جمينة سنة 90 للميلاد لأنها غير موحى بها، وذلك لعدة أسباب. أولا، إن لغتها ليست اللغة العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة، وقد تأكدوا أن بعض بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة اليونانية. ثانيا، لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء، فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم هو ملاخي، وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان، ولكن هذا غير صحيح، لأن الكاتب يستشهد ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا، وهما بعد سليمان بمدة طويلة، فلابد أن هذه الكتابة تمت بعد القرن السادس قبل الميلاد. ويصف كتاب الحكمة بني إسرائيل بأنهم أذلاء، مع أنهم كانوا في عصر الملك سليمان في غاية العز. ولم يذكر أي كتاب من هذه الكتب أنها وحي، بل قال كاتب المكابيين الثاني في نهاية سفره: إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. ولو كان سفر المكابيين الثاني وحيا ما قال إن التقصير ربما لحقه. وفي أسفار الأبوكريفة أخطاء عقائدية، مثلا يبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاكا اسمه رفائيل ومعهما كلب، وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان، ونادى بتعاليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا، وأباح الطلعة الخروج لزيارة القبور، وهي عادة وثنية الأصل، وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار الكتاب المقدس القانونية. وجاء في مكابيين الثاني الأصحاح 12 أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقدارها 2000 درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية، وقال: وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لاعتقاده قيامة الموتى، وهذا رأي مقدس تقوي، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية. مع أن الأسفار القانونية تعلم عكس هذا تماماً. في أسفار الأبوكريفة أخطاء تاريخية، منها أن نبو بولسر دمر نينوى، مع أن الذي دمرها هو نبوخذنصر. وقال إن سبط نفتالي سبي وقت غلاث فلاسر في القرن الثامن قبل الميلاد، بينما يقول التاريخ إن السبي حدث في القرن التاسع قبل الميلاد وقت شلمن أصر. وقال سفر طوبيا إن سنحريب ملك مكان أبيه شلمن أصر، مع أن والد سنحريب هو سرجون. وجاء في يشوع بن سيراخ أن عظام يوسف بن يعقوب افتقدت وبعد موته تنبأت، وهذا كلام فارغ بالطبع. ثم لم يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب كتب الأبوكريفة منزلة، ولم يستشهد بها المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، ولا اقتبس منها تلاميذ المسيح، ولم يذكرها فايلو ولا يوسيفوس، مع أن المؤرخ يوسيفوس ذكر في تاريخه أسماء كتب بني إسرائيل المنزلة، وأوضح تعلق بني إسرائيل بها، وأنه يهون على كل يهودي أن يفديها بروحه. وقد صار الآباء المسيحيون الأولون، ما عدا عدد قليل منهم، على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم إلى أسفار الأبوكريفة. ومع أنهم اقتبسوا بعض الأقوال الواردة فيها، إلا أنهم لم يضعوها في نفس منزلة الكتب القانونية. وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب التي تدخل ضمن الكتب القانونية، اعتبرت هذه الكتب إضافية أو غير قانونية، فلم يذكرها ميليتو أسقف ساردس في القرن الثاني المسيحي من الكتب المقدسة، ولا ذكرها أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني، ولا أثناسيوس، ولا هيلاريوس، ولا كيرولوس أسقف أورشليم، ولا أبيفانيوس، ولا إيرونيموس الذي هو جيروم، ولا روفينوس، ولا غيرهم من أئمة الدين الأعلام الذين نبغوا في القرن الرابع. وقد أصدر المجمع الديني الذي اجتمع في لاودكية في القرن الرابع جدولا بأسماء الكتب المقدسة الواجب التمسك بها دون أن يذكر كتب الأبوكريفة. ويرجع الكاثوليك إلى قرارات هذا المجمع، ولكن لما كانت هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمة السبعينية والترجمة اللاتينية، فقد أقر مجمع ترينت في القرن السادس عشر اعتبارها قانونية، فوضعت ضمن أسفار التوراة الكاثوليكية، مع أنها كتب قانونية ثانوية، علما بأن إيرونيموس جيروم مترجم الفولجاتا من اليونانية إلى اللاتينية وضع تلك الأسفار بعد نبوة ملاخي، فأطلق عليها فيما بعد أسفار ما بين العهدين. كتب الأبوكريفة منافية لروح الوحي الإلهي، فقد ذكر في حكمة ابن سيراخ تناسخ الأرواح والتبرير بالأعمال وجواز الانتحار والتشجيع عليه وجواز الكذب. ونجد الصلاة لأجل الموتى في مكابيين الثاني 12 45 و46، وهذا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح السادس عشر والرسالة إلى العبرانيين الأصحاح التاسع. وقد قال الأب متى المسكين الراهب المصري العالم، قال في كتابه الحكم الألفي طبعة سنة 1997 صفحة 3، قال: كتب الأبوكريفة العبرية المزيفة التي جمعها وألفها أشخاص كانوا حقا ضالعين في المعرفة لكنهم لم يكونوا مسوقين من الروح القدس، مثل كتب رؤيا عزر الثاني وأخنوخ ورؤيا باروخ وموسى وغيرها. ثم قال الأب متى المسكين في هامش الصفحة نفسها: تسمى هذه الكتب بالأبوكريفة المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبل المسيح، وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة، وفيها بعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض، لكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. وبما أن بني إسرائيل الذين اؤتمنوا على الكتب الإلهية هم الحكم الفصل في موضوع قانونية الأسفار المقدسة، فقد أجمع أئمتهم في العصور القديمة والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم نبي كتب هذه الكتب. فمن المؤكد أن أحد اليهود المقيمين في الشتات وضعها. ولو كانت أسفار الأبوكريفة معروفة عند بني إسرائيل لوجد لها أثر في كتاب التلمود. أما الكتب المقدسة القانونية فهي مؤيدة بالروح القدس وبالآيات الباهرة، فالأنبياء الكرام وتلاميذ المسيح أيدوا رسالتهم وتعاليمهم بالمعجزات الباهرة التي أسكتت من تصدى لهم. فتأكد الجميع بما فيهم المعارضون أن أقوالهم هي وحي إلهي، فقبلوا كتبهم بالاحترام الديني والتبجيل وتمسكوا بها واتخذوها دستورا، ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نيقية على صحة الكتب المقدسة لأنها في غنى عن ذلك. لقد أوحى الله بالتوراة والإنجيل ووعد بحفظهما من التحريف والتبديل، وهو دائما يصدق وعده، ويتضح حفظه لوحيه من الاتفاق التام بين التوراة والإنجيل. فما أنهما يشتملان على 66 كتابا أوحي بها في 16 قرنا ل36 نبيا، إلا أن كل هذه الأسفار في غاية الاتفاق في إعلان فداء البشر بواسطة فاد كريم ينتشلهم من عبودية الخطية. ويتمسك بنو إسرائيل بالقسم الأول التوراة، وهو كتب موسى والمزامير والأنبياء. أما المسيحيون فيتمسكون بالقسمين التوراة والإنجيل، وهما مرجعهما في العقيدة، لأن مضمون التوراة والإنجيل مضمون واحد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير، يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آه من لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا، يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر، يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آه من لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار ركشين. أقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه كان فما عزوزة عندها جارتين كبار تهز فيهم الماء، تهزهم على كتافها وهما مربوطين بعصا. كان فما جرة منهم مشقوقة شوية، أما الثانية لباس بيها. هذك عليه كانت الجرة المشقوقة توصل للدار وفيها نصف كمية الماء، وقت اللي الجرة الثانية تكون معبية ما فيها حتى نقص. وبقت المرأة العزوز على هالحال لمدة عامين، تهز الجرتين وتوصل للدار بجرة ونص، وكانت الجرة صحيحة فرحانة بخدمتها. وقت اللي المشقة حزينة وحقرة روح على خاطر ما نجمتش تعمل اللي طلبوه منها، وعلى خاطر كانت تخسر في الماء اللي أمنته عليها هالمرأة العزوزة. وبعد ما عانت عامين من هالمشاعر متاع الاحتقار والإحساس بالفشل، قالت الجرة المشقة للمرأة وقالت لها إني راني حاشم على روحي، خاطر الماء قاعد يخرج طول الطريق حتى لنصر للدار. لكن المرأة جاوبتها وهي تضحك، ياخي ما لاحظتش اللي قاعد ينبهت على جهتك من الطريق؟ أنا عرفت من الأول إنه الماء قاعد يخرج، وتعمت نرمي زريعة على جهتك باش نرويها وإحنا راجعين. والمدة عامين كنت مزين في داري بورد مزيان برشا، ما كانش باش يكون عندي كان لو كان أنت ما كنتش طايح في الماء. الكل واحد فينا عنده بوان فابل، والشقوق هي اللي تخلينا مميزين وتعطي لحياتنا معنى.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع خليل في هدرته. حلوه الحكايه وداد هكا ولا
2: اي؟ خليل ديما يفرهدنا، اما راهو في الحكايه هذه اللي انقذ الجرانه انه هي ما تسمعش، كان جات سمعتهم وهم يقولوا لها اللي هي ما تنجمش تخرج، ومش باش تخرج راهي ماتت حتى هي.
0: وهذا بطبيعه يخليه ما يبادرش، بل بالعكس. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الثقه في النفس، كيفيه اكتسابها تنميتها والحفاظ عليها مهما يصير. أما كيفاش يولي عندي ثقة في قدراتي ومواهبي وقدرتي على إنجاز الأمور؟ كيفاش تكون عندي شخصية ما تتهزش قدام النقد السلبي؟
2: الثقة في النفس هي نتيجة تراكمات تبدأ في الطفولة مع الوالدين اللي يحتضنوا الصغير ويحبوه ويوفروا له الإطار المناسب باش ينمي شخصيته من غير ضغط ومن غير ما يقلوا من شأنه ولا يهينوه.
0: صحيح، الأسرة هي الحاضنة الأولى، هكا علاش يلزمنا نردوا بالنا على تصرفاتنا.
2: مش معناها كان صارت أخطاء في الطفولة ما نجموش نصلحوها من بعد، بالعكس كل واحد ينجم بوعي ذاتي يعرف نقاط الضعف اللي في شخصيته ويحاول يستعين بأشخاص يدربوه على استرجاع ثقته بروحه. مهم ياسر دوا الكنيسة لخاطرها العائلة الكبيرة للمؤمن، مهم إنها تحاول تداوي الجروح وتعطي الفرصة باش يكتشف مواهبه ويمارسها في إطار روحي. ولهنا في روميا 12:10، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة.
0: صحيح،

0: مجموعة المؤمنين يلزمها ترد بالها على بعضها وعلى الضعيف فيها، ويركزوا كان على النقاط الإيجابية في شخصيته. ودين بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم على بعض في الكرامة، كي يقول ربي في رومية 12:10. أما الواقع راهو وداد غير هكا. ساعات من كثرة ما تسمع كلام سلبي تصدقه، وفي الحقيقة ما عاد تنجم تعمل شيء. فما شكون يقول اللي الفرق بين الغرب والعرب إنهم، معناها الغرب يشجعوا الفاشل حتى ينجح، والعرب يحبطوا الناجح حتى يفشل.
1: أما أكبر مشجع لنا واللي ما كيفه حد هو ربي سبحانه. شوف وقت يقول في سفر التكوين 24:26: لا تخف لأني معك وأباركك. وفي سفر التثنية 31:6: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك.
0: آمين. الرب يقوينا والرب يعزينا. وصلنا أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا. كانت معكم وداد وسناء. راسلونا وابعثونا تعليقاتكم على الميل ta@radioclv.org، على الباش فيسبوك CLV راديو، ولا على السيت ويب www.radioclv.org. كانت معكم سناء وداد، وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: So watch me burn. Good morning, everybody. Sabahu khair. Ana ismi Habiba. My name is Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning of Passion Radio, joined with Selavi. And I'm so happy you're here. I'm excited to praise the Lord with you this morning. And whatever yesterday looked like, whatever today may bring, we know that our God is faithful. Jesus is the same yesterday, today, and forever. So let's lift our voices in awe of Him, and let's lift His name up high and worship Him and praise Him. We have listened together to World on Fire by For King and Country. Now we will listen together to Hymn to You Alone by House of Prayer El Doboro.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

مرة قريت على الإنترنت بولس يعترف أن المسيح مجرد إنسان مخلوق ومش إله زي ما بيدعي النصارى، وبيستند على كلامه ده من كلوسي 1:15 إنه بكر كل خليقة. أنا عايز أقول للي بيقول الكلام ده وفاكر إن المسيح مجرد واحد من الخلائق، لو بصيت يا أخي في القرينة، القرينة اللي هي كل الأصحاح، هتكتشف مين هو المسيح، إن هو الله، إن هو مش بكر كل خليقة، هو خالق كل الخليقة، هو مصدر كل خليقة، هو رأس كل الخليقة. لأن في الحقيقة كلمة بكر في اللغة اليونانية بروتوكوس، وكلمة بروتوكوس معناها رأس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة، أعظم من كل الخليقة. بصوا معايا في كولوسي 1: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. الرب يعترف. لو بصيت في آية 15 يقول عن المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة في اللغة اليونانية اسمها مورفي، يعني ذات طبيعة الله، ذات طبيعة، هو الشبيه الكامل بالله. وبعدين لما نيجي الآية 16 يقول فإنه فيه خلق الكل. يا في المسيح خلق الكل. يكمل ويقول ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات. آية 17 اللي فاكر أن المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل الخليقة، يا أخي أرجوك فكر شوية، هل المسيح أول الخليقة؟ كلنا عارفين أن أول الخليقة آدم، آدم أول الخليقة، لا يمكن يكون المسيح. إذن كلمة بكر، بكر كل خليقة، رأس كل الخليقة، رئيس كل الخليقة، أسمى من كل الخليقة. لو بصيت معايا في آية 17 يقول الذي هو قبل كل شيء. فعلا، لأن هو أزلي، لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وفيه يقوم الكل. لما تكمل تيجي الآية 19 لأنه فيه سر أن يحل كل الملء، يقصد كل ملء اللاهوت. أحط لك آيتين عشان تعرف إزاي إن كلمة بروتوكوس مش معناها أول المواليد أبدا، كلمة البكر هنا معناها أسمى، أعظم، أعظم الكل، رأس ورئيس الكل. عبرانيين 1:6 يقول وأيضا متى أدخل البكر، البكر اللي هو بروتوكوس، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. ده مين اللي تسجد ليه كل ملائكة الله؟ هو في إنسان بتسجد ليه كل ملائكة الله؟ ولا لأنه هو الله، هو الله. مزمور 89 آية 27 يقول كده أنا أيضا أجعله بكرا. لما يقول أجعله بكرا يعني أسمى، رئيسا، أعظم. يقول كده أعلى من ملوك الأرض. فالمسيح هو البكر الأعلى، الأسمى، الأعظم من كل ملوك الأرض. يا عزيزي، مسيحنا ليس إنسان، مسيحنا هو رب كل الخليقة وسيد كل الخليقة، هو الله الظاهر في الجسد. عايز أكد تاني، ليه ظهر في الجسد؟ ليه تجسد؟ علشان يعلن لنا إن الله محبة، عشان يدفع تمن خطايانا، عشان يقول لنا اللي عايز يعرف الصورة الحقيقية عن الله هو ده الله، الله اللي أحبنا حتى الموت، موت الصليب. هل تقبل محبة الله؟ هل تعترف به ربا وسيدا؟ الرب معك.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: جديدة من زي القمر، أهلا بيك.
1: مرسي، وأنا كمان مبسوط.
0: هيكليف، عايزين نحكي عن ألوان شعر 2014. إيه أكتر ألوان موضة وإيه أحلى الألوان مع ألوان بشرتنا إحنا البنات المصريين؟
1: في حاجة اسمها موضة وفي حاجة تانية إيه بيليق علينا. فالحاجة المهمة قوي إنه كل الموضة نحنا بنحبها عشان تبقى لايقة، وطبعا الموضة بنحطها باعتباراتنا بس بدرجاتها. يعني احنا ممكن لو هو نتكلم على درجات الهايلايت واللولايت ودرجات البيز، طبعا الناس اللي بتصبغ شعرها اكيد هي فاهمة قصدي، انه بيبقى في بيز لون الشعر الحقيقي الطبيعي وبعد كده بتدخل معه لون تاني. ممكن نتكلم على لون الموضة اللي هي الساندري، يعني لو عندنا بنت بشرتها كانت بيضة وبعد كده عملت تانينج بقت لونها خمري، فنحنا ممكن هنا نعمل الألوان اللي هي الساندري.
0: فالألوان اللي هي دي إيه هيكلف؟
1: الساندري اللي هي ألوان الرماديات.
0: طب هيكلف، هل ألوان الأحمر والنبيتي رجعت موضة تاني ولا لأ؟
1: نحنا شايفين في موضة جديدة نازلة، اللي هو ممكن نحنا نلون تلت شعرنا اللي تحت أو أطراف شعرنا اللي تحت، ممكن الألوان دي تبقى لون أحمر لو لقت علينا. يعني ممكن نحنا لو عندنا البشرة ممكن تبقى بيضة ما تبقى سمرة خالص، هتبقى أحلى. ده وجهة نظر الشخصية، دايما بشوف أنا أنه ممكن واحد البنت تبقى بيضة وتعمل شعرها بني ويبقى الأطراف اللي تحت أحمر. دي حاجات كمان شوية ستايلش قوي، حاجات مجنونة شوية، عشان نحنا بنتكلم ممكن البنت تبدي تصبغ شعرها من 15 لغاية 20 سنة، فممكن تعمل ألوان كتيرة. ولو في ناس بنات صغيرة في خصل ما بتأذيش الشعر خالص، تبقى فيها زي آخرها ستيكة خفيف ممكن تتحط على الشعر 3 أيام 4 أيام وتتشال، ممكن يبقى فيه لونها موف، ممكن يبقى لونها بينك.
0: بتهيألي دي تبقى طريقة أحسن من أنه يلونوا الخصلة نفسها، صح؟ تبقى الخصلة بتتركب وبتتشال، مش كده؟
1: ودي بتبقى خصلة هيومن هير، يعني هي بتبقى أصلا شعر طبيعي.
0: تمام، خليكم معنا واستنونا بعد الفاصل علشان نكمل نحكي عن القصات والشنيوهات 2014. استنونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنكمل نتكلم عن القصات. هيكلب ايه احلى قصات للبنات دلوقتي؟
2: انا حاسس انه في موضتين في نفس الوقت، يعني في بنات دايما بيسيبوا شعرهم طويل ومن غير لايرز خالص، من غير اي تدريج في شعرها، فممكن شعرها يبقى لغاية تحت كتافها وتبقى القصة بس متدرجة شوية، ودايما ممكن تبقى نازلة على عينها، ودي حاجة موضة حلوة قوي عشان بتدي جمال لوش البنت وبنفس الوقت يديها غموض شوية، فدي حاجة أنا بحسها شخصيا بتبقى حلوة على البنت. بلاس البوي كات بتبقى حلو كمان لو هو معمول كالر حلو عليه،
1: يعني زي ايه هكلي؟
2: متوقف على لون بشرة البنت، ممكن هي تعمله ألوانات البني الساندري، ممكن تعمله ألوانات البني المحمرة، ممكن يبقى بلوند شوية بس هو مبقاش بلوند قوي، ممكن يبقى ضي بلوند، ونبتعد شوية عن الشوكلت عشان الشوكلت ما بقاش موضة قوي.
1: أوكي. طب هيكلف البوي كات دي بتليق على أي حد ولا عايزة شكل وش معين ونوع شعر معين؟
2: ممكن تليق على البنات اللي وشهم مش مليان قوي، البوي كات دايما بتليق على البشرة اللي هي ممكن وشها يبقى رفيع أكتر عشان بتبان دايما من عند الرقبة أو من عند منطقة الدقن كلها، لازم تبقى دي رفيعة عشان تبقى لايق عليها أكتر البوي كات، هي بتدي حجم أكتر للوش.
1: طب هل بيبقى أحلى لو البنت شعرها ناعم ولا حتى لو الشعر مش ناعم، بس هل هتحتاج تبقى بتعمله سشوار على طول ولا إيه رأيك؟
2: لا، هي القصات دايما متعلقة بطريقة الشعر الطبيعية، فنحن دايما لازم لما نيجي نقص الشعر نبقى نحن عارفين إنه هي بتعمل شعرها كتير ولا لا.
1: طب هيكلف كان طالع في وقت الكاريه موضة، أو الطويل من ناحية والقصير قوي من ناحية، هل ده لسه موجود ولا لأ؟
2: طبعا لسه موجود، وطبعا هو كان في طويل من ناحية وقصير من ناحية، بقت في موضة انه احنا ممكن نشيل الجنب كله.
1: طيب هيكلف لو عايزين نتكلم على شنيوهات 2014، ايه الشنيوهات اللي بتحس ان هي بتليق على البنات او اللي انت بتحب تعملها؟
2: طبعا انا بحب دايما

0: من الشعر لو هو في فرح او في خطوبه، دايما لما الشعر بيتلم بيبان ملامح الوش، ودايما الشعر متعلق باللبس، دايما بنصح ان احنا نلمه حتى نبين الميك اب، نبين ملامح الوش.
1: تمام. طب هيكلف، هو في انواع شنيوهات؟ يعني في مثلا شنيوه كامل، هاف شنيوه، ممكن تشرح لنا ايه الفرق؟
0: طبعا الهاف شنيوه هو معرف نفسه انه هو هاف شنيوه اصلا، احنا ممكن نلم نص الشعر والنص الشعر التاني يبقى متناسق مع الشعر اللي لميناه، ممكن يبقى متسايب بس متسايب بطريقه حلوه، او ملموم كله على جنب معين، او ممكن يبقى ملموم فوق خالص، او ممكن يبقى ملموم كله ناحيه الرقبه من ورا، حسب كل فستان هو بيليق عليه ايه.
1: هيكلف بنشكرك جدا على المعلومات المفيدة.
0: ميرسي قوي ليكم، وانا مبسوط قوي انه استضفتوني بالحلقة الجميلة دي.
1: شكرا ليكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.